سؤال دسقدسلنا اتعابي ناتي علمز اللغة اللي جيزي دي عديك من لس دابلي ايقو زنبر نيرو طالعي ولدو مستولده اتي بالي نايت عدد راحيو استو ايلو افتي اكونومي نايت عدوان اتيو قل حتى نقلت اقب نيرا اتناتو السور تبو جيرو فولتوني اي فولتوني نسي انا زخولو قاس جيراتو اقب كلها اتخال ايزي ولدو ندعيس كاي تسالسي ولدو خسير كاي نزيو نزغ قبرقن نتخاي ولاي ولدو تدليتو تحساباتو مصنع عدل نيرو سنستعمت وسيد لنا نحن اتوا سمهار محاري سوزي اسمولم تسفاي عدلت تخستي بزوح مصنعتو متعقا جيزن نزغ لهم قبرو بيت صحفت عادي عادي عادي عادي عقاي قوننا كويننا مالت هفتم اسمع اسماعيل تولد بيت زنبرو اللي جيزي كفت مجم مردات حيزومون ساتم كامن اسيات سلدغونو التحساس بقوم ماتشك قبر كالراغب سلدغال بزيحم نازي قدت هنقبر متحققاس جيرومنا

بناتي وجن كزار مالتي بناتي حساب مالتي بتعمي فاتيو سدراي على اليومون نديوم نتا حجر جن اوراز فوتو هو استي تور انتايو سبميتيو بزعفاتي ناتو هجي خوم كمتي انتو ازولتو متلال ني اسمرا نيرو اب اسمرا زنبر حجي كل سب في اتفولتو جن تاريخو مسالتو من يسري هو بخيمي كنغرو خخلو وي امجدتات نرخبو بوتاتات كغلصول كخلو ارا دس بلاك انا كمناتي مالتي كاب كمزي عمل تسريحو كستو سريحو قبحال كله بتعمي فيتيو كومو خاتي ቦታታት ዝኸድናዮ ከረንዲዩ መንደፈራ ክነግሩና ከሎ መዓስ እንታይ ከመይ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ

0: حتى يابا مالك معصب
1: جرب بالدار
0: جرب طب يابا جرب بجوز تجي
1: يابا
2: What woman do? Men can do it more better than him. Let's watch. Mr. Man.

0: مرة استمخ يا اختي
1: لازم نقزي مسحور هيك.
0: عالجغرة على يترف ناسا. شو انت حاسكم؟
1: صابرين أبان.
0: اوكي صابرين. أنا غا يونات هنبان. سبو ليلة.
1: أنا هذا يسر نيزي كورت كاشري. تحزيت قزي مالتي.
0: انت يزار بالخنايزي؟ أمو لك هندرا تصبوك تصوات ها؟
1: إذا سألت كيف واحد أتلك أنا لا مش كنت أقمره.
0: دحم باللوم عن تقول وش راح تزلات إني نقدر فكيه. نيكس تايم قلت صبوك يا ناتر هاي نقلت صوتنا أوكي؟
1: بيكي.
0: كي ازلك يا غبرو مسحك برلكي. اوكي عريس يا بنات
1: اوكي تبغى ليلى

0: ياريكار
1: هو دحانيكو بله دخان كايبلي
0: مزاره قليل خبا
1: لا يدح
0: كتبيك يا رني
1: ايه
0: نزغبك
2: انا سناي من تايمر جيم وديني رني مزيد انت ايدي خونكي لو موسكا نابت فردي
0: انت خوندا نابرا حاسي من نغتصاورو سلازيك قالكو فتح مريض قالكو ايه زعكت انا سبالو
2: هو طال كي دانك نسوس نقدفو ورا خمه بيلي ابز غزان مين غزا حسمك مزيد

0: قدافي قدافي نبرا ما حزتكن نارقة تقوي انت اللغي حد يكتر فيك تحركة أسرع جميلة خلو
1: ما حزتي يتقام عن نمبر أقول أني أقدم نعان مثلا يرتزهون كم تسان دخدون أندرك تأندولا حجي متخدونكم مرقوتكم نازح حجي مثلا يزولوك أي مثلكم فرم كات رايحة بني
0: أي فرمن
1: أنتي
0: أي فرمن
2: واي مزيت نرسها يتبار
0: حلم ديو قاعدين حتى أنا رخي بيز اللغزي هو جزك حلو في حليف وأنا بيت فردي مغامسو حتى

0: 卤货。
1: 干嘛呀？
2: سيري لا لا يجنا نياز مالتوس لا يسرع سبكونكي
1: كما يزحوي معاري
2: أنا سأمنكني
1: هينو كمان درافة يكون كفقر مرعاق تتصوت وعلا لخاسي تخون كازي تعملين
0: زي ليك بازارب سكو خالي يدخونا
1: إذا نعطيك أخالي يزغيرا كي إلي أخالي هل لخونك
2: الرهي بالله

0: رأي أبدا. ترى عطات لي مشيت كل انت تدريب انا سرقي حزن انا غطل ما بيلي لا بدين انا اطيحتي
1: ابتستبح لنا برخ برخ دبل برتا قديف ابتحت ابتسد دبل قلبل كان على قديدي سنحمني خلعي حيلي ما خلعي حيلي خيام تسريع عم كله لتكوسلو اما سريع كله بعد عبد الله يزبهالو بعد تصفى يزبهالو يسوق فعجتات يوم ديو
2: قحر يا تبهت ابوتا دحر نحنا قنتي لنا من جبت ايه مهنياتو اعلان يا ربا نعانت حيزنا كنهلينا انت دي حيزنا قن كنسوا عينا تباهلو مع رقمه تحت تقعيت تيستي رسنا قلقلت عين تكسلنا نرا بلح ابقى قاعد اقرو هرم ما اكلت حيلي حري ود كسد بهال كتنا دش كونا بتسوينا اي ود حاضر از مرحو كما قصيلنا هما يتوتا نيرو كما اندبلنا مسبهرنا تبلنا سلازي حزنا ياكن هلوات كوينا قصيلنا خاو
3: نعانا زغاطمتنا تاينيرا حيال نفاريت مطياتنا طب ماكينه متصعنا تغوزو قرب نوح سلازي بالبغريت كنت بالافت مونغو ماكاين مطينانا كل ماكينه تسيلنا نيرنا بطلنا جي ريانانا وناينو غاي نيرو غلغلي توتا سطح غلغلي ريانانا نتقدميت ماكينه حريمناين بملؤ دهكانه سابطقا مسعلبه بزحت توقيه ميمكا نحنا جن مستاد حريت سلاز نبرنا اي حرمتنا نوانا يتكوزتن تايجين كفينا نتبر حماكينا نبجعنا بشوقتي واه ماكينا اب العياينا غات سالنا غلنا ابزي بزح صقم رحينا هنا تشعوينا قدفنا شو تشعها مسعتونا بخندي استاينا وتينا هو تا حتى ماكينا جن بزحت بصت حريمه منوا انتي تزخفن يرنا دنكل صحاي ماي نفسو كفسب ماي زبانك اها كاون دغصنا سغا بيلل بصيحه انا كبا بيلل فصحو او يدهر
4: اتن احطات كيدخما زسليان هندسان نافت تشخيد ندرب صلا ابتو اب ترد بولو لقاتن احطات كسلفا كما دبتو سيدو نحنا هندسا الدحرينا خاتان كتا كاو خات الدحرينا الدحري خا وديتاي نزلنا تخاتتلنا ناخذنا خلنا عبد الرب هجي ناي سبارتا صنحنا مالتي فنجون كبيرن صنيحن ابزي هجي نحنا هندسان تخصن خفت بقرباتنا يصلا اسال الفا نصرلنا بقليلون صلاي هرم خيد ابزي هجي تيم ساي تنقاساش نبر عسب ني دهلاك مالتي عفان اسوا انا ونو غا مالتي كابزي ا انا نملس مالتي تانكون فنجي هرملنا كاوتنا حتى بتغبو اسال الف انا غبره تخيلن ني بويلو لاطوا
5: ابتا درمس بصحنا دوبنا صرغي صرغي غانتانا حب صرغي ني مانزلا نسوها حب صرغي نصغام زلا يفتق مسانا ودعيني زبهل حنت مسرع حيزو ناي 85 سلايا نيرو توب يلطيت اتا قدامي تي تي تكوست ودعيني ايدو حريمات حجي ريان ويفليتن ايكونا بصمن طميتن ميتنين دي بتبلنا او صنيحا سالخالي كلتهون مسا دقيسن صنيحن او ولا نعنا قبيصنا اتاشتنا ديبنا قلتيفنا نحنا ديبنا نتا تخص قصيلنا تا تخص قصيلنا تقدامي تهجم صبو سليطاتنا او تقدامي تهجم كلتهبيتين مس 41 زغون بومبا صنيحنا قصيلنا هو نيمن ترتر يزغيت كمزيلو بتي عسرت حمشتز تبهاله سب حجي لعلشاله قاي صنيحو شومونته تانكي غلاغا صنيحو نو مالتي حجي ايرئني بتي نحنا زوعلنا ولا تمكري او زخولو زبهال كريو ايكولو هنياتو استخولي اتغوبتات حصا زوزحو كولو زوزحي حجي نزغيرنا بيمان صبو قصيلو مغالاي هجو منا تدالنا خلنا ابتي محاري كهجمولو زغبو كجيت زلا ابقن ميو غولغولي ابقن ميو بوم يلو تو بوم زبله تقلال حلال تاوتي زي برهان زي 3 دي 4 فيستوي دحار كم زرا غصنيا زي برهان زي لك خمس حج زلنا يا برهان نتمريت لو يطو ابزي نتنبرنا غسغاسه اداناغي و مالتي مهنياتو كلنا مس مريتنا تسيتينا ولا نسن كم زرا ايام كوينا بغسكلنا نتاخساد مسحاسكما انداسان حدن كمصوهم يميلي ودخرين النغيرنا فرق ليت مزيوم توديبنا بحنساب ካልኣይ መጥቃዕቲ

0: انت حقوصه ادخل لي في سكاي تسمن
1: اياي
0: نعني
1: نامي
0: كم بوشتاتو
1: بمنتاي
0: بسيجانتو
1: سيجانتو
0: اركبني

0: ኤርትርያ እግሊኦም ዕሊ 26 ጁላይ ሰነት 2026 ድሉ ኢሉ ሓላ ኣኽባር ቅርግልኩም ከከም ልሙድ ርእሲ ኣኽባር ቦ ግልብደር كليه حكمنا روتام اتوا 14 درسها بلد فنات درجات ومهنات عافيه ادحرت وعلى محبر ريترين مامره علوم مدر وهندسه تعدين دي باسمره غبا فرع عافية أقليم قبلة بحر قياح نايسس ورح وراتاتو جيم أمام من أكبر كارج سوريا دي بنية عدى منظمة مجلس كران حزوتا قلتا قدير لاكيت صلح حشم اي دي اف دي بجمهورية كونغو هجومات والدحلام أنفار منظمة معاونة شانغاي دي بكيرغستان حدق حبر وديام تفاصيل أخبار كلية حكمنا وعلوم عافية روتا مالي 25 جولاي اقل حامسي تيناتا ابلت فنات مجالات لا أدرستهم 114 درساها أدحرت زياد تفاصيل الخبر من صالح موسى ود حبيب نتقدم
1: كلية حكمنا وعلوم عافية روتا يوم 25 جولاي قل حمسيت إيناتا توديت تمناسبة قبلت فناتا مجالات درسوم لعلت حد سوسم إتايت أوالد لبقتهم مقت وعصر أربع درساي بديقري حكم أدحرات أولاي ديقري وديبلوما أدحرات لدحرة وعصر سمان أفنتوي مقدرة حكمنا ابناي حكم أدحرات ديقري سسا وحتى بأولاي ديقري سلاسة وحمس هي بديبلوماتهم دراستهم لأتممو قال من الدحرو اتو مجالات حكمنا حمامات كرس عام حكمنا عمليات حكمنا ارحام عمسنا وحرس حكمنا اجنيت علوم لابراتوري حكمنا راعيوت عبي حكمنا عنتات وحكمنا انياب شمل ناحشمة عزومة لتقدمت التا وزيرة عافية أمينة نور حسين التا اسمعت كلمات حكومتكم ما كل مجالات ات مجال عافية بات وديول هليت كسأت رأس مال عبي اتقوت بشر وآلات بمجوب هي حالة عافية شعبنا تغيير واضح كم سجلات تحبر أهداف دايم قل لتأكد تلم اند فقرة بمتحسر ومتسبال لتقدم التكم هلا شرحات كل مواطن أساسية كدمات عافية قل ركب عافية مجتمع تامة قل تقبع بعبيه هي درجة لتحفز كدمات عافية قل لتأكد جهد ترود سبت لا تحزي لدحرو الأقل تعلموا علم وقل واسعو زياد كل هي أخلاقيات شقل وقل هل أقلوم ومقدرتهم وقل وقلو توسيت عميد نايلة كلية دكتور قيت أوم حقوس هي طورات مقدرة بشر أوروت من أولويات عدنا سبت قبعة حكومة إريتريا التلالاي ونوعية نايلة لتهيب تعليم قل تأدمن فرار عبيت ودي أمت مدادو ودرجته لسا وكدمات قل تأكد مهم ورات سرقل تلها اللي يتوكد لدحرو سبول جهد قلارو لبو تسعيات وقل شرحا وكيل لدحرو ابترتو عمل مدحرات قلا شعب وحكومات كسأت رأس مال وقول اندو دو لارفع ومتا مسؤولية عباية سبت ترئي كدمات عافية عدنا تتحزى درجة قل بصح دوروم كم لأقدو أكدا التمناسبة مدحرات نقاط وقول قلا سجلو مداليات وشهادات تهيبا الدنقو بهي لدحرو بأقلو ركبو علم ومهنات اقل شعبهم بمتسبال اقل لقدمو قسم كرو
0: حمدك صالح موسى ود حبيب محبر ريترين مأمرة علوم مدر وهندسة تعدين مقرح مهنة اقل بناء سوالف حبر التعدين بتبل سقرات اتيوم 14 و15 جولاي دي باسبرا ناحول اجتمع ودام رئيس لما حبر السيد دانيل ولد يوحنس ديب مكستي ديب بلاس مع كلمة عبوت دائمة ديب مجال تعدين ات صفاية تكنيك ليت ان ديت قبي ات متساداي ات مقار حوت علم مهنات وانا حبر قلد اقل تطور مهنات اتو كم سلطة تنكب حبرام السيد دانيل بتوساك سقرات نايلة وعلى اقل اورو من محامة محبروم لاتو مأمرة أرد وهندسة تعليم

دین مثل د جلسو تجارب غلط با د لوکم سلهما دور مسؤلیت دی دائمت عبود صناعت تعدین اریتریا اغلط اكد لا شرح کوم سل توضح التوع على قيمام تأثير دوار ومشار عمار عام توضح بخصوص صناعة شركة تعدين بيشا استراتيجية تلم تعدين إريتريا هيرار شركة تعدين زارا كمسلهما عام تيل لصناعة تعدين دي بإريتريا التلبل وبعد رئيس دي بولا تنكبا أسر أربع وراق حفزت قدما واتحدق ديبوم محبر إريترين مأمرة علوم مدر وهندسة تعدين ديب ورح ديسمبر سنة كل ألف وعسر سي لا تأسس ديب قبي أسك الله زياد سلس متى لا تسجلوا أنفار هلو ولوم فرع وزارة عافية أقليم قبلة بحر قايا حيرار سر سنة كل ألف وعسر وسس وراتاتو لاقي ماما دي بحدق من يوم عصر أسك يوم عصر سمان جولاي دي بكل مديريات لأقليم سر قلم التمثل مدراء مديريات ومسؤولين إدارة دوايح لقب أقي مام مسؤول لفرع دكتور على حالة حبي توضيح متنفع شعب بمؤسسات عافية بعامة اما توجنيت هي فنتوي اقلت وقل اداريين وكايل عافية دقيت وحكايم اقر بمقرح اقلش كوكم سلوجب ودهم دكتور علي بتوساك عوفيت ام وعوفوي جنا اساس عوفيت عائلة سبتهم التوم لركز وراتاتنا اولويات اولوياتكم سلتو لا كم سلتو للعد حمامات فنتو هي حمام سفير اقل راقبوت فاقر لحل برنامج في الديت هي زيادة قل تقدم التطفانة وكايل مؤسسات عافية دي بمديريات التأقلو قدموا تقاريرهم راعيوت قدم حرس بأربع متايت عدد لدي مؤسسات عافية لولد أمات هي بخمس متايت كم سل زيادة حبرو مشاركة بجهتهم محاجز مكاين اسعاف أدوية و وكايل عافية دقاقيت وحكايم أقر حسر إقلتها يبت فانو الدنقو بإداريين ومقرح الشكل نايلة مديريات فزعت وما تنفع مجتمع ديب مجال عافية قلي زيد دور ومشاركة إدارات دوايح إقلت وقل توصو إبس السعيد تاهيل لانا سو أنفار وطنياي محبر مسكن عقل لبوم وعبوت لبوم كم سلهما أنفار وطنيا محبر سمايم دي بيوم عسر واربع وعسر وسس جولاي اقل بيس حتى مهرجان سنة كل الف وعسر وسس عفاق قدمو اللوم دي بسنة كل الف وعسر وحمس اقل اربع ورح ناي سع قومياتنا لا وكل سسعيت بتاهيل لنس او سبعة مسكونام عقل مقدرتهم لا شرح دامك عفاكم سلقدمو اقلا تأهيل لحبا قديم بعلى ورات فن السيدة كحساي قبره واتشارحام رئيسة وطنياي محبر مسكن عقل وعبوت السيدة يبرهلم يعبيو ورئيس وطنياي محبر صمايم السيدة والدمك ال سئلي ابترتهم انفار دي مهرجان عفاس السيدة اقلا قدمو ابات كسة قلوم بكتة دي بممك رحيت لجنة عادات حمديهو من دك قدمو كن نمثل أبكات مثل مجتمعو بقل لتمقارحو وبقاعتو مقل رسبت سديوم قرر اللام حسر زايد قل تهيبوم تفانو والدين بنكروم كن مثل أبكات منافعتو بزح سبتو ديب مستقبل زياد قل تقدم ديبو توسو حيسام وحيسات أخبار كبت عطا بصن حكم أخبار كارجها حكم لما عديت قبلكم بو دقمان أرحب بكم أخبار كارج سوريا منظمة مجلس قران دي ببناء عداد ورقل تأقدي حكومة سوريا تلاكيت اللي كانت قدمت رئيس سوريا أحمد الشارع ديب يوم 25 جولاي مسلمين عام نايلة منظمة أنتوني غوتريش ديب مدينة دمشق تا وديه دكتو وراتات بنية نايلة بحرب لا تدمرت بنية حاتيت بسر انوبوت كمسل حلا لا شرح رئيس الشارع ب كمالو ديب معالو جلا بقلو على الدنيا يتسدايت كمسل تتحزي أتامرام

اجلا لي كالات كبتا امين عام نايلة منظمة غوتريج مجتمع علم دوركم سلا قد غلط باي علم السيد أنطونيو غوتريج حقو سنة كلالف وسيدي بسوريا زيارة سجل حلا سلفاي امين عام نايلة منظمة

خمسة الجريت التا لتحبر. هاشم سلوح اي دي اف اتحل فيا سلاسة عم الدي بمفقار صحاي جمهورية كونغو بودي هجومات زي سلاسة مدنيين كم سلقات لا عماتات اخبار شرحيا بزبط زي السبع بعدام كم سلت حاكروا ابيات بزوح كم سلت دمرا ما لا حبر بتوساك تفهم اقل له هجوم ب دقب لا سكتو حكومة كونغو التدوارات وسك عساكر كم سلت فررت ما اكدت لا حشم سلوح التحالفة أو رحات مايو وجندي قبلتاي إنكر جمهورية كونغو بوديو اللي لمس الهجومات زياد تسعة أنفار قاتل كم سل علامة اللي تذكرتو جمهورية كونغو قل مليك أرزاق ندال سلاح لا ودو زياد مئت سلوحة محشمت كم سل هلو لو ودح تقارير بسببو لعدي لاتكيلة ما تيل اللي مسكوبت شمت كم سل اللي تلافهم مسكوبة دمان قل تركب التعد في الرورام لحلو 11,500 ديش حف السلام منظمة مجلس قران أسك الله مهاموم لا لرأي وقعيكم سلي أقدو لتشرح الله ناي دونغو بكبر منظمة متصدى داي شانغاي أنفار دول منظمة متصدى داي شانغاي علاقة ديب مجالات أمن عسكرية اقتصاد ودبلوماسية قلة تردا كم سل قد ما شرحيام اللي لا تحبرا وزراء كارجية نايلة دول ديب يوم 15 جولاي ديب كرغستان التاودة وحدكتو لا دول مسكوبة لمنطقة دمان قل تركب بعامة موادي ترهاب اقل قاب هوتي فنتوي لا اقل وديا تعاون كم سل لا دق باهو اتهد قات امريا بل اللي ما علاقات علاقات اقتصادا اقل تورا ما تبادل تجارة وكسات راس مال اقل لواسع كم سل تحبورات اللي انفار دول منظمة سداي شانغاي دي بسنة كل الف وعسر وحمسة نوس نوسن زياد سلس مت وثمانية بيليون دولار للتقيم ما تبادل تجارة كم سل سرقايا لتأمر اللي كنا دي بحلا أنفار دول ما تصدى داي شانغاي أمريكا دي برس إيران تودي له اللي تفيرا رو عسكرية الدنيا قانون لتكيد كم سل تدي بشرحة بدق بكم سل سقاياها ودحيا دي بسنة كل الف وحتى لتأسست منظمة تعاون شانغاي جمهورية تشاينا روسيا وإيران لبتن عصر دولة لتكم كم منظمة تام حيسام وحيسات نائل لسعة أخبار قل أتمم لا عبي رسو قل أتقام قلكم كلية حكم النارو تام إتوى أسر أربع درسها بلد فنات مجالات ومهنات عافية أدحرت وعلى محبر رترين مئمرة علوم مدر وهندسة تعدين دي أسمر قبام فرع عافية أقليم قبلت بحر كياح نايسس ورح وراتاتو جيما ما سوريا دي بنية تحتية عدا منظمة مجلس كران حزوتا قلتا قدي لكن صلو حشم اي دي اف دي بجمهورية كونغو هجومات والتحلا أنفار منظمة تعاون شانغاي دي بكرغستان حدق حبر وادي الأيام كا حيسام وحيسات ما تقبل تقل الله سعد دولي لالأخبار التلا تمم وقت كير وبركة مثل اللي برام جابنا

0: رزق دايم
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته.

0: ملش لك السوق. انا حتى كان باقي اسالك قومات كحزل لي.
1: ابشر بك. سال بس ما لي قومات سيت وهديت واللي تاتي لقبا منو كان مكان قبل مرحبا اما اهتقت من قبي لقومات كبس وعلى بارها تعب كوب انا تعب كوب بابلك
0: شك السوق قوماتنا نسيت اقل يوم تنح منا زي اسمعني اللي جرادين ناي ابو يا حدار اي عباي وبوس هلا انت من انسر قدام قلت امسقنا وانا هي دي افهمكو مباشره ديب ابو يا حدار ديب قل اتصل كفى مثلك
1: انا ابو يا حدار تبلا لك اول بتاع اللي خير وبركته ابوك حدار هني اقل العوارض ليت سمعنا ليك قدام للزابه هي بزح هلا انا امر بس مشكلته ابوني بس انت متودم لك من الا تقيس وقل لي كي لو تبلا لك من نعق رود دناك الكو كتمام حادبه وقل قرم قل كر يك من نعق اي طول كم غنداي عند قراجكا كنت قازسكو مسلع فهمه
0: خير
1: معنى ليك وحقوا بس قدام للزابه دي بي ازم منه بلاك لي دي بي ازم منه اللي خير تمامي ها
0: خلاص انا فجر الصبح عند جيسكو اقل افهمته ومسله سواقله ما حبرنا هيني فهم لكم انت هيني ميزان ومخزن وقدام للزابه اوجد لي
1: بو بو بو يا ريس فونو يفانيكا فونو يفانيكا انا هين من الا ساعه از عند امبطكو بس كله برنت اقول ودي اقول كاتو يا ري ارها تغيير ترى ليكا الا تغيير اللي ترى ليكا كنا طلاله من قبي يا ري ما ودي علامه هداي بس قلت تعود دي بوتو تتعود دي بوتو
0: ابشر ابشر سنتبه من الا موضع الفقرنا من قبي مباشره انت موضع نايله هداي اتقن دكتو
1: ابشر ابشر ما طورك لك قبل كان اللي تطورك بس شافك سن العجبنا هلا اذا مدول قلت يجي بس وفاس بكم انفاس قزيف جلجال لا قيلك عارج
0: ابي سن بيدي بجاردين هلا فانقو اصبح كباباي قل اقباتو بس انت تلفونك تاك بس
1: ابشر ابشر سمعنا زي كمان لي اللي موضوع اللي كل ابي حدار اقل الامر وبلبونا سكنا تمام
0: اللي موضوع اللي فنقي وفنقيكات ابو يا حدار دي بجاردين عجيكم هلا كمان يل امرني بيني وبينكات تجارت مسك بالشراد بس
1: فارس فارس يا سلام يا سلام فارس يا ري تجارت بس قبايا زت عطى عليك كنا تلا عليك من قبل منا زابط جاردين ابوك حدار بس قلت اباريت بلاك عليكو يا الله وكل يبا وكل سعدة حبر حليب قروش حمليت وكل سعدة تتليك بس يا سلام بقى خيارات بس يعني افيات عير هلا اللي موضوع اللي يا جماعه الكير امبل سلمى كله اللي خارج يكون قل سلمى حبتين تحسب اقلا ولا نسح ذلك واقوارك كلهم فحم رخيص هلا انت بالكين قروش جمع من انت بالله ده الكلام يا شيخ السوق يا اخ حلو
2: سبحان حكاكي اللي فحم من طريقه ابص فايت ابص فايت لا عشان نتلا فحم من نار اصلا عربية درقق من تقبيلها ريكي اكل التي تتصبر من عندي مدر من بس
3: يا سلام طب ليه انا لقعت من قبلها فحمكي فحم سنيته
2: ما شاء الله
3: هذا انا كل عشينا تمتلي
2: سني يا لطيف يا لطيف سلمى هتو فحمتو مقبل حرى اللي بعلا فحمكي تأميرو أقروشنا عندنا ساعة كان نترتي لك بقى كأك جاهي اللي دينا قدامك إكلا يدام نتو
4: سألنا أمنو إلا بس دي بيه ممكن تسكبا منا سمعيني ليكي أزا أنت حالتو كم عشان تحازي ليكي سجلك
3: إش بلوكات اللي شاك انت أزمكم منو اتفنجينا وفنجيو سلمالي اتربيك انت توكلكي صناديك هيبة
2: بس إلا من قبلكم إلا أنا تمنيت إذا ما كلا عشان تدلا نسجل يحلبي لا بيتنا بيت قاشاي كايكو
4: سنة أمانك لبيتكم لا تسن بيت حضر قاشايته أزيلا بزحي لأ عشان ندر إلاني لا فحم سن أسكي ودي الحرة إن شاء الله
2: إيكو إيكو أديدي إلا نكل عشينات إلا نأشفق قلنا حريت ما حرق نرئي قدامك والحسابنا هي كمتو
4: حساب بس هي ما يكون ما هرى رخيصته إلا عشينات بسمان مقتل بالله هلا اللي بس وحبت ربنا يتكررنا ها
3: سلمى سمان مقت سمان مقت يا غليت قليتها يكرئ ربيلو
2: أماناته تمنيت إلا هجيها هجيا كلينا هذا حرا سمان مئة يوم عدت يا هلا انقسم الناس اسم اطلو ذاك اللي
4: بيحب سمان مئة عدت يا هلا تبي وفحم يا عدت يا هلا أزا أركس إنه بينا هم نقبع حالتو إلا فحم قدام عدق الهبو منينات
3: هلاتو أيوة. لا ما هلي
4: هلي
3: خلاص بغش فقنا بس بير لم تقدم عندي فاند حد
2: كبس قدم حلا أزمان بلينا كملت منيت تبلكيت هلا
4: ايوه
2: اديق اشوف قلنا عابيل ومن قدمت هبن لنا ما تشبي الحليب
4: اوه هتو بس رياكل قليل تصبر هلا الا قروشه هبوه من قب هتو ما دفع حمله بس كم سنه استلم قليديناته انتن بس ازاي قروش كن دفعه وانا نوش اندقت اسرك دي يمكن اسالك كنتو انتن هي حتى شيء شويه كسب قبل من انت لجوارين قبل السلا بلا يا
2: زلمه شو السلام السلام قروش لا تمام قلت لي تحلب يا
4: ما تبلا
2: قروش بس الكير
4: اللي ما شاء الله
2: تحلب قروش لا تحلب يا بس
4: ما شاء الله ما شاء الله
2: تلف حملي
4: اشفي ابشري يا رب ان شاء الله من بزحتك قفله
3: على وسنيت
4: سني انا الوسن ده يعلب يهيب وانت يعلب يتكبك
2: انت امر عايز علوبتم
4: احنا قدامنا يا رب ان شاء الله من بسحك قافله
3: امين ايش فاجينا
4: يلا حسابكم خالص لك حسب بس انت رايك انت ساليه تصبره
2: قدر ما دحن دحن
4: واحد لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا شاي ما تصنع بيت محل بيت
4: محمد ابشر ابشر دحن وعلي يلا تعالك بليك ان شاء الله يا سلام من عشينت كمسين نقفل بودي على ازمة الا الاربع عشينت كل امت نقفة كاسبة الليكم ومبالها مع عشينت نيفحة مجان الا بنيتك ما شاء الله وتبارك الله يا سلام

0: أبيك ميل ودي عمير يوم تكبر تجارة تقارب أب ما زعم كلينا أنت لا لا تجربات كديبة تجارة سبت قديمة تا اللي كبر اللي من قن ما كرب مثل كل نجاو أب ما زعم هم كميل
1: أو تاجر أنا
0: بيه
1: تاجر
0: الله أكبر
1: أنا هو تجارة من تارينا قدم هوي ودينا دامة مرة ما
0: أبي
1: أويا أنت
0: أبا مرة
1: أذي سمعني لا قوما ميت حذية لي كميتة أنا دكان اللي جبتهم سادة معدي
0: قومات بس قومات ناي تجارة بتك عربتها إلا قومات لا دمانك قطع شبكات بس بتجارة بلاك اللي هو أذا سمعنا مكمل إن تري من عشاين قروش منو سعنت كاملة من سلادي إلى راكب اللي هو
1: متى تاجي لك شيء خصو أنا شفق اللي هو بلاك وأنت كم قمر عسارت لفه بيه ميت قلب وعشاين وهتماتيم تبلن هي كاكا سرة قلت ماما بل
0: أبيك ميت شافق اللي هو سبحان الله قادر شافق منه بسم الله شافق له إيه تشفق اللي عشاين ناي ذهب تعلمته ذهب تعلم فهم فهم
1: فهم
0: أيوه
1: فهم كفو
0: فهم فهم يا عم كميل حتى عشينتنا هي كم تزبليت كبر بك من سمان متأسك ألف تزبلي وقال له هيني من أربع خمس عشينتنا هي تمر وناي سكر منه كاسبين تا لا نعمة تمام لا نعمة يكون عم كميل
1: فهم يوم ما قرب ولا شيء خسوب ممنوعته فهم يكون كشيء هاي ما له شعره بالجازة كمرة أنت خبر عربك أنت هما بري من كليكو فهمي تقربك فهمي
0: سنة كله سنة بسم الله بس بسم الله قسي حتى دول سمع
1: أنت قسي ليه
0: عم كميل اللي تبلي ليك أو نفر ليك لك بأمان دي يكون أي بيت فحمت لألبا وفحمت لي تحت حزيئة هليت أزي هي نسمعني اللي نفر اللي في حملة الدولي هلا نفر مضمون ونفر أمونته اللي نفر اللي مال هيات إيه تفرح منه كله رأسه دوغوغتو حرلا فحمكم سلسل ميناتو التمخزنكا قناتيوتو ومباشرة سلاديهم ندفعو للشاطوفة أنا الدوليهم الليكو سمعني ليك أزي أنت بس التمقسايكا ماكسابكا ليه تقل تعلبتو التأديكا قنابكاتو حريه من نبعلو من 350 عند الزابينه ك من 800000 جن ازبيوت اللي مكسب اللي تاك اللي تركب اللي مخصبت يا عم كميل بس يا اخي المخزن بس قول عدى علينا
1: نعم لا تحس بي
0: ايوه تتحس
1: ايوه امون تلك
0: امون امون ودمون
1: خلاص بقى قروم قلت فاهم
0: ايوه
1: تدكان يعني
0: دكان مزعك خلاص قل على الريكات وصلت لمخزن وقل قد قال لي يا بيك ميل مرحبا يا سلام ده كده امر تمام طيب اسكي قل سلمى الانس لح عليك ادى لك يا سلاديان سمعت كم 90 ام بالله و50 اتحت عشان تحسب قلا وقل ارها كلمه النصب كلمه تكفيه كلام قل ارها و عم كميل اللي من ازاي ريه ليكو بس اكيد بحدث سبتي قنع 150 حسبوا 150 دي بعشينت وناي سلمى كلمه ناي ارها و 150 ناي عم كميل وارها يا سلام وناي سلمى كل 400 والباقي من 1000 1100 زبيه وهنا يا شيخ السوق ده الكلام ولا بلاش يا سلام

0: هي ما عاد خير. هذا انا ما خسيني وما حاجه تكرفيني. كان يبين له شغل ديالي ما تاتليكم. انا اللي شي خسوق فايت الربو فحما نقربها اليوم. ها لا تنقل لك مانيتو انا دات تسرق يبو اللي شغل انا وانت تبهل عنا تعرف من اللي يكون هو قريب له اتسلي بس اتسلي لك ما اتيني
1: أغروش توسكت لي يا ملي يا سلام كده الكلام يا أخي منتو اللي زبط علي هنا مع أوه عم كميل عم كميل شوف هو اللي بلت بس أهلا وسهلا عم كميل عم كميل ود عمير أه ميت متراسع كا قلقة متراسع كا بأسر من أتصل كاكي
0: شيخ السوق ليش قول تبلني تعال كا بس بعتر منه اللي يقول
1: تتلل لك عمك ميل فهمناه خلصنا ما بقى كان بطر منه موضوع بس تمام بلاك تمام عمك ميل
0: سمعني ليكاني بطركم انه ازمكم انه وبلك عليكم انت ما شغل من تحت الحيسكه ودحنك وسلامتك يبا
1: ميت ودحنك وسلامتك يقول عمك ميل قلت لي قول ودينا وخلصنا فهمنا ما مجرق الكلا مي دبا الله قبل الناس يا جماعه الكل ما يحابره فرح وفرح دحن
2: اسمعنا هاشم الايام اللي شيكو سوق مكايد ولا العجبني اللاني
3: مريكم انه مسها معك جديده
2: يا خلي تربش واتصالات لبزح وكين وانسر البلندي كوني اللي تقسي وانا ابراي يبلع ومثل ما كان بديل التاجك اللاني لحظة بس كنت تفرهن اللي
3: نجو حقو كيني رأيكي اشاير ناشامات بحر ناشام ورديبو تاوك الله
2: الله هاشم انت تتلليك انا حاليق لسألته يا اخي الا دي بشيكو سوق حدا سبلك ليكم يا اخي حالته تعجبني سبتي ليت دي جريمه حتى قليل تكرف فرر ليكم بس
3: جريمه حتى قليل تكرف فرر ليكم شيكو سوق جريمه حتى قليل تكرف يا اخي شيكو سوق نص جريمه تمامي قدام قلود بجريمه قليل تكرف قدام قلت رب ان هلا قلوب لي يا اخي متبل ليك نجاح
2: يا اخي بلك ليكم بالتليفون يا اخي القروش جمعك يا مامي ولا مخزن كفو قبا ندلبل سمعكم بزح سمعكم دي يكون بعد ما بزح له العلوه مس بزحم طاق على
3: هاشم انا بس اذا مشاكل طالب حياتي بليني اللي قليزه مني بس اللي مشكلته لابوني وانتي ناتاتنا هاشم ودحال كيكو فوقم سلتك عيوتي انتيني لا ناوي مستير رايك من التعور على ما كان عنده بربركو تلقى بساك بوت بس
2: تمام لكن لحالته ثبتي عجبتني قل حاليق الناس قلوا لابنا فجر فانقع مقاكم يسالكم ده بيرا اللي تباسلنا
3: ابدا ابو يقل الناس قلوا لابنان سلف احنا نتاكد وحبرن اكب حبركم سلجا بعنا وتاكدنا حقو هنا السلوق اسلك وانا قدم ملا وحر بس يعني شيك السوق تمام قل سرو تناسيوت وتناشاك واتاثر شيك السوق على السلامه انا جيسكو بس
2: خلاص رب الاسدي
3: رب الاسدي
1: يا سلام اذا بقى فهم حقو ما هلا عم كمل مخزن من كل مخزن يركب له مسل على تاكلها يا ري مخزن 20 بعد اهل لا تقولوا دولي يا هلا الامر لا هلا قولوا هان بيت الرزاق بيلينا
4: السلام عليكم شيخ السوق
1: مرحبا اهلا وسهلا سلمى ماما جما ارحب تفضلك ادم بلي متبلع مستي من خيارات تديكي يا اخي
4: الله الله كل قليتي شيخ السوق انا اول يبلع ويست ازم الرأس جبرت انا ما اتليكم بس التموضعنا القبا ما احلى اخبار
1: اخبار خير وبركه وبالعطو بس وستيت هي قلت بلعوت وستيت يوم اخيار هي ملي بعدين نلا شكت عايرنا لي طحلة عايرنا لي طحلة انت ان شاء الله تعود كل انس جمعك من المامي
4: عودت من البلوكة هي اول انس من جفر لفف قديم كحتيتك مع رقم فتح وديكو انا سلمى ولا تعد معنا تمر ما
1: امرك ونصف من امنكو ودمنكو لكن لا قلكم كو والله شغله الله يا اخي يا ري سن كبت كتبرد سن امنكو ودمنكو اذا بس حق القروشك دوليت هليكي لا بعلاف افهم يعني القروشكم ادال قولي هبكون من قبا انا بعد قول هبوتو صبت بيليني انا دقيسنا بس قول هبو مثلا هذا
4: بعد ما كفى شيء كسوق الا تقروشنا دوليت اللي ما محشاكا ولا انسي لف حمله اكيد مسين ابو بيلي وقول لي يعني شفك بيلول بلان على ازح هتو ربي جمعي احنا بس برونتو جاهزين لينا
1: خلاص هتو ما بس جاي صبت هلا اذا بس انت حق ولا لا سلادي حق جمعت الليت ايه هيبه انا اندقسكو كين اند حلفكو كتا مخزن قلت تاكو ما تعلى بس انت القروش قليل من ايه هيبه
4: ما تعلى ما شاء الله وتبارك الله خلاص حق وما تعلى انا مصر كنت جايس كل نايا نس ولا نايا لا قدام هيني نسكت ما تسنى
1: اي كان جايس مثليه كفو انت مود مثلكي احنا كين اندقسنا كسلفنا حضركم كريناك معلبنا وقول لكم سلسار حقو نو ايش اتصلتكي لنايك ولا نايا اقواركي لافحام كله انت تعيربه ازل هكي بس انت للسلاده بيني انا قل ايجيس قل قدامي الهبه
4: لا لا قبت من قبل شيء كسر حويه اول قروش الا تا
1: قروم
4: وان كراسي الاسامي لا قدام سجل تليكو ازيد اول قروش علب علب بالقروش
1: قروش قروش بس علب يتحزه حق انت علبك يا قروش تامته ومضمونته ولا اسامي هي مثل كل سنه سامعين لك قرص الماء يتعلب وقرها بي تلقط مدير ما سلف قروق الكانه
4: انا شيء كسر
1: انا قسكو
4: انا عايز ليك انا مش عارفه اقول لك راسي لا سامني سو مني
1: خلاص خلاص
4: نعم فرحتك ما ان شاء الله

0: اكيد. طيب هزي الله صار اربع مثل ايام وكاري يا معنا والا نازي ثري واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه
1: السلام عليكم يا شيخ السوق.
2: مرحبا ابو مرحبا.
1: ما شاء الله وتبارك الله وصلاه على النبي.
2: هاشم
1: يا شيخ السوق.
2: ها يا
1: ودوك على بحثك قبل ما تكمل يتلى. سبحان يوم ما شاء الله 100 لك يا راس كوتب ينكل الجنافل اللي كان. لما احنا ما لك كافلنا من سبحان الله وتعالى ها.
2: ما كير.
1: من كيت قلابه بتو.
2: ما كيرات وكافلنا تبل اللي كان. اللي مال امانته مال مال مال وكين عدل قيس بعلو كين اللي تصبر له هاشم. ما كان لبناء مفركاتنا اللي بكلم فر
1: ما كان مدى كان انت ما لازم يا امانتو وعد قيس الله تمام تمام والله سيد سركك مسلا وقت الاشكال هرعف عم سعلات ميت مستيرا قبل سبحان الله
2: هاشم هو كرنكا يتوكل ميت هو تتراك امكا كرنكا وكل لا متقبل ليكا
1: لا لا دحن دحن لا قروش ولا كبريكم ولا الدنيا ريكا يا شيخ السوق دول حتى ريكا الهمومة سلو كويتو مثل قدام دليكا بينك كرمكا ازا معليش معليش الامانة تكمل يا عدمي دول قلت مداتو
2: ازا ازا ازا ازا على كين التب وفار اللي تصبرنا هلا نفر قلو قلو ان ناسا كين عد قلو ابتحا وعلى كين ما ارى الحزي هلا قلو قلو هبوتو قلو ابتحوتو انت كان كترف متى حزيك ليكا
1: الامانة ومساساي ومتفاروط ومتبجاواج اكره تقول مرايات يا رب هاشو ستايلي يفجرنا ابشر
3: ام حالك تدي بفكاري كان حين حين محمد رسول الله يا رب ان شيخ السوق دي انا دي تلفونه بس كل اسره تكبتي هلا ما حالك تدي بفكاري كو مالي ومال طرين ده كمكم كحكو ما قلو دي تزانا
4: سلام عليكم مرحبا عليك وسلام حتى اجوا عماتي مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
3: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
4: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا فحام جاهز الله تبليني عالكي حنا حاو تأكرنا ون قدام بعد قلها بوتو وتبلي عالكي انت قلت هالكي تهالتيني عالكي
3: انا بنكو كنت ما قارحني يا مسلكو مالي وما تسالين ده كنت بنكو دهبكو حقورا ماشي تاعتا قابلني كاسا كنت تلفونهم لا تسالك دي كل اسمتك بطني هلا
4: سلمى ادايكي تبطاطو ودايكي ترى ما قلتنا سامح لي كل اتبادا يصنع عقلكي اتاي هلا يا فحمنا يا مالنا حكي تقلا ما تقام كلير اللي هي جوكا هي كلينات يودي صبرناكي قروشنا أيوة. هبينا لفحمك ذاته ازمنا من ان عزيو
3: بس كيف إيه كان اسف فيه بكت هباني بو ودي كنت ودي كنت ركوكو بس فحمك اللي متاكل بوتو من حتى ما يجي شفا غاني اللي كلنا تصبرانا عكن
4: سلمى اتبادين نصنع حقك حتى يتصبرك وكلين يتصبرك يا ما نهبينا يا فحم نهبينا اي تقاشين حنا جنيتك احنا قدام لبعد نوصوت واللي تصبرك والشكيكي احنا لكن سلمى ادب كسبتنا امر الا قروشنا ايدينا هبينات مالنا هبينا اشيل تقول اشش
3: بس
4: بس
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعملاني لكن انا تلميني كشيني مالي ومال قدام قزمت مني شيخ السوق دو
1: تلفون زبط أهلك مين؟ يا ربي يا رب مسنيت بلس مسنيت بلس اللي تلفون اللي ريكا بس من عدته من عد كمين من عدته اللي اتصل هلا سامعنا ليكا اللي نوصو أرهب دي اللي اتصل بو دي بي على بس التلفون بس ناي ودي دريش تل التلفون اللي ريكا
5: ادو دريش زمان ود على بس تلفون ارهامه قبي سبق ما كان حاطه مش كبتو
1: لا ما تكبات قلت كبتوتو بس يا من ريم ريكا من عدو اللي تاد دول قبل التلفون كمين شاء لك سبحان الله قد ما ديسك ايوا بس قلت كبتوتو يبقى مسنيت افجر به مسنيت بلا مسنيت افجر بسم الله مرحبا مرحبا مرحبا بيبا مرحبا من انت
6: مرحبا مرحبا ابي حضر كفول لكم انا علو ادريس انا علو ادريس
1: مرحبا ابو مرحبا علو ادريس مرحبا يبا كفول لكم تلفون بس انا يا ريسن نفارق عليكم بس فارق عليكم هل اتصل بك عليكم بدير ما ها ما الله يكون لكم يعني والدينك كفول لو ودهوي كل عدوتات كل سلام هلا ما ان شاء الله
6: عد بكيت بس بكيت هلا زي ما شاء الله ابو وجار دينكم ما دحن هلا بس بس بس بس, بس
7: يا انت حتان ما تقبل لك هجي اقف بس حليفه بيت ما جريتوا تقوم دحنا لكم افو يتسلن بواده
6: ابي حضر ارى فرستال اللوم لجاي وحيوانات كدل العقبه توم شكو وبوليس نصعوك سجون الله سجون
7: سبحان الله قادر سبحان الله يا صوبو ميتو مو دواء كان هلا زت سجون الله
6: لبوليس بس توم نصعو اجعي العباي تجار دينكم انكر لعل على اقلوبا تكويوك قرمح وضيو ولا فرستالي ركبو ولا بوليس نصعو وقيسو بها
7: ايو قرمح قبل حطان الله ايو قرمح قبل حطان الله قرمح وضيو تبيه ما حالت الله يا جماعة الكير خلال دحان دحان يبا دحان تو مشكلت يكون ايو بس انتم ربلس ديكم يبا ربلس ديكم لجار دين امتو دو انا هي تهلو لقلب ليتو مشكلت يكون
6: جار دين بس كوبا من سكوبا نوشا كوبا نوشا ستو يقولكم بس مشكلت ولا منتم تهلا لحتان لدلو بس وحرمت وانا حري
7: بس يبا بس سنتبه مركلة طول ان شاء الله ولي فداب خلاص ربلس ديكا ان شاء الله جار دين امتو دي تهمله وحنا ما هي نقدم يعني خبر او اي تيللنا لحتان حقو دلينا قل اتصلوا تكمتوا قل اخبروا كمتوا قل امتعكمتوا نوسوا يعني بس اذن ربلس ديكا يبا جار دين كل روسو يتهمله هيا هيا مع السلامة دحان وعلي يا ابويا دحان وعلي مرحبا ها
8: ميزو دحان تو مجرين
7: أرهاتو كميل أرها نوسو تيت أكاديب شرك أتبلك ليكو إبدا نوسو بلك إبدا نوسو إنبال قوماتنا وإجازتنا إلا تخصص جهتنا حكومة إجاي قلوبة تتك ودا بفاسو إبدا نوسو إلي عزم انكور يكون
8: الله أكبر أرها إبدا نوسو جريمة كريت
7: جريمة
8: إجاي يوم أنكر ربها لا حريتنا زمان وفاسات هي سفاسات أبدي بمبا كونا مالو
7: انت يا رب نوصب لك ليكو يا رب من نوك هي اللي تقبض يبو فاسات بلا شر خير وديها لا نوصو اللي من قبار ايكا كميل لما در ما شاء الله وتبارك الله دي بلو وكد اجاي انت تقلب بيت ريون ليكا ما شاء الله من شرق الاك عرب دلا بقصنا مدر خدرة قبا مامي خدرة قبا والله
8: كده اسمعني بالقارها مبيرم ومهلا تيرم ولا اجاي يومالي اتابع عليك
7: سبحان الله قادر مبينو واخبارو محلو التاه الله تبلنك ميت التاه اللي هلي سمع اسكا كميت اجاي عني يبوسو وطلولو كل فاسو بحقو مدر ابتحيو ايا كان قل هلي سجن هلا سجنو بيلو سجنو ازلنا اذا بدو نوسو سبت قات بدو نوس بردت كرت نوسو من نتي قديبو ولا اجاي هيك ميل لا اجاي اتم قبل جاردين اجاي ايش على اجاي بلاك هدوط لنبوتو كلا تجاردين يعلا
8: ايه هلا يا اخي لكن اللي جورت انت اللي جارتين كان على جاي ما غسيهم يوم نهاية ما
7: تبين لك التكبير لجور اللي انت تبين لهم ليك انت دول دول بس يعني تتعلوج كل رؤسو للا تبين ما يدل مثلا انا سمع اسكا كبير اجاي التقلة هلال هلب لك ليكو ناي حبرتو حكومة وشعب ولا تخصص جهته مثل عقوبة ورا عقوبة الجاردين كا زمونو الجاردين بلا كليكو التزريبات كا تحوش كا هلا من قبي التحوش كا هلا من قبي امبل اجازتنا الى تخصص سجاد ما سقد تبتك من يد قادر نوسو مسوا قد تبتك يد قادر بلا كليكو يا جور تبلني
8: بقى انا لا داري يا عبد
7: الله
8: لا يا
9: الله سبحان اللي شيخ سوقك والله مسكينه راه لفحم هني ترملو ربلو ولا تقابل في العلاه الا جايب وتوكل هله انا ارهاته الله اكبر عليه شيخ السوق ايش شغلته والله لا اله الا
8: الله
7: يا بلا ايش منك ايش منك ميتو سرسعتي يعني بكماله بهوس من اتيك بتحن كروكاتو كميل يسمعني ها كميل جريمتنا يا رها فاس كان درف عكدا بعد حتى لا يعني بوست وادي تلف الرك اللي يكون أنا تعال ليك بالليتة ها
8: هذا
7: ها
8: ربنا راعي الدنيا
7: ها
8: يبهم كريت تنا تاهوكا
7: ها
8: هذا الحل بيدو وأرها أنا ما جارك أبغى بعد
7: حل ما قلت باك ميل حل ما قلت باي يعني اتك ياسنا إلى جريمته وثلاث خصوص سجها تحل حلنا يو ما قلني دي هنا انبال ما تاكاي وما سأل منو وكين انو ودى لبنا لكن بالمناسبة كميل إلا لتخصص سجها دمانت والليتات حزيت من قبي وصائقة كل الدالي ومسيلية تيجي سوى قلت الدمانتو طوالي يعني
8: دمانت من قبكين حليف مدود لكن ابشرك ابشرك أنا ما جاهز ليكم إلا هذا بيلوكم قبل لكن أنا وأنتم سلمي
7: بس يبا بس بس خير لو بشروك بارك الله فيك بعلوات بعلوات بعلوات بعلوات كمين هذا قد ما اللي بس يعني ما قلنا يديت حنا الأولاد والأمومة الموضوع ده ليام صبت يلوغ نخبرهم وجاردين ما كمال أبلك هليكو يعني بينو تعرف على الحنان وتدريس هتو قدم عمرو التعوان إن شاء الله متو ودا سكو قيسون يقول هذا كبدنا نيجيش ما لي نيجيش بس هذا كبدنا هيا

0: كم دول كنا به كم دول هم؟ عجايبتو محسين عجايبتو عجايبتو يا جماعة الكيري عن قدام بكلاق انتو قتل رأو السامع نوصي يعني بدو نوصي دي بشرك لا تمسي سبحان الله قادر سبحان الله عجيب عجيب عجيب محسين عجيب هذا سمعيني
1: ايوه
0: لا تيلا الكماء لا داقوم كوكيتو يكون محسين هذا انت شفك انت تبي بلا اللي تشيلو عدالي انا قلي قيستو ما قلي داقل تقال سنسر محسين يتأكر مني
2: سنسر ربحك وحك ما يعمل
0: بلد ما قلني دي ما قلني دي اقيتك محسين يتدنقريني ايوه ايوه يتدنقريني انكور
3: أبي حضر أبي حضر أبي حضر ردوني شيء كسوق كل وديني ودي معداي شميني ماري ومار أدم دش معك هاب كذا من التسرق ديبو تلفون رفعني هلا وسبب ماليني يا مالنا وهم تغنى يا فهمنا هم تنبيل أنا كديبو أراد عم ترامي هلا وين أكل رقم قبي
0: بس بس بس كفاية أبي حضر إيه تون تبي كوا ما ما تقبل ليك الهبي يا فوكنا درجك وديكيو صبر داي وندهد أكون دفعت عن كسليني ميتو شيك السوق ما قاتب لليك وعياها لا ما حصله
3: أنا شيء أنا أبي حضر أنا أقول شيك السوق فحمت أهل برخيص ولا قدام له فحمل همسة أمينتو برخيص قل أزبدي مناتو أنت قدام جمعي وقروش هم تيبي لني وأنا قدام جمعكم مالية ومال ترين دحيكم كلها بكو ومن نام إلا مالها بكو أبي حضر يجيبوا ذكري مكرايت قويت
0: أيوة اللي لأباي لقل أرهدي بشرك لك هرا ركوب هلا ركوب هلا هتوتو بقى كل المشاكل اللي قلارها لك ريو هتوتا سمعي سمعي انا نوسو ارها امبلغو ماتش مدول مصدار ناسو اتو شك على يبلك الليك وزي لشكيت بيانا لشكيت بيانا زد حنتو حنتو بس انت صبرو دي
3: ابي حضر ارها مقباو نايمو مشاكلتو
0: خشبلي تعبانيت وتعبانيت هذا يعني ارها ما حصل اقولو مقاب اتبليني كما حتى اداليت اللي شقول واللي مشاكل اللي شقولك وشقول شيكسوكم تو امره ليك وانا تيكون مسكين ارها بعلمي بعلمي كيتو ارها مسكينة ها بعلمي كيتو
3: عندما كوي رقب قناة ديارة بروس كادر رندي بيا ابي حضر ابي ايال سبعة من قبل بس عمر يقل الحاجر ثانا كسكو دحن وعلي
0: كسيني
3: ابي حضر
0: ميتو كسكو اياك هنجتي جيزي
3: بيت
0: تصبر أفوك صبرت بالله سمعي ها. أنا كل المشاكل واللي شغلنا شيكو السوق سندالي وفاهم وصبت ليكو أنا وأنت مسلي جني جيستو طبعا الحد اللي يديكم تقول هجيت يبغوا تتهاجي سمعي ليك أنا هذا مسلي
3: أنا
0: هذا كبدي كبدي وأم حسين أم حسين الله بالله ليت يا الله يا أخي سبحان الله قادر أنت هاي بس شو بقينا أبو ملاي يه
4: يا جماعة الكير ما حالة تعالى يا أخي لا رهاب تلفونه لقبه برأسه كله بالشرب يا أخي نجربنا أنت ما في مقفول له يبال التليفون صلاة ديجو هاي زد دي انت وقدام كمور وقلون التاكة سبحان الله قادر لا إله إلا الله ورأسي يكون صلاة ديجو جمعي دي بنتا لا إله إلا الله بسم الله أبي حضر إن شاء الله خير ميتي دحن بلو أرها دحنكم
0: دحن يكون ودحن المشاكل كل اللي جاره الله امتكم على الكديبو بس لتفهمنا على وآمر على الكوغة التامر سمعي هاي سلمة
1: أبي حضر
0: اللي هي اللي قليت بي لعلكي هذا تقعد موبيلو
3: ابي حضر اللي شيكو سو قروش جمعيه دبيرني قروش جمعكو قرو نايه وانا قدام جمعكو حكو ومننا معله قروش نسامنيه قروش قصريتي انا بس بدمني ابي حضر بدمني
0: انت كفت كيد اللي قبليه افضلك يعني بوس اورو شبابك ربي يتفري تحنكاتو دحن هلي ديبك انت يعني مالنا قدام من سلمى قلو انت كماتتك ديب جيبك اوتو يليك وقبل له اجل ارهاد بجريمه انت اتيكه ديب سجن شانشان الله سمعنا لك انت ميتو يعني مضال قد تدرستو من اللي كله اخلاقك
4: سجنكو ابي حضر ارهانو سجت جاي يبوس هلا كقلع في حماز اللي قبل انا فكرت له بكو ابي حضر وصل ماما هيني اقل مصلحتات للتالي
3: ايكو ايكو ابي حضر ايكو ايكو ايكو ابي حضر انا اللي فهم قبيك انا نيت ما تهلا مسركون ديكون جريمه بديبي مسركو بس انشي كسوق كشين ابي حضر انا كشين ابي حضر مشي كسوق
4: كشين ابي حضر لا غلط ناي يكون وناي سلمى ناي ارهاتو أرها هنا أنا منكم أجازة من حكومة مسلين دي كوني بس أنا وسلمك لقيتنا بس شو شامل لنا سامحونا
0: هس بالهس أرها دي بل أكان من إيريكا ولا خلاب دي بوت ماسوس هليكا أذا سامحوني تيبل وليتا سمحا لابونه كل رأسه بالمناسبة قلت آمر هاشم لموضوع كله فهمينيتو كان أذا يعني أكان لأرها هلا ديبا أكان لأرها جيسكا دي اتقلنس أكاد ديبا قلت يجيستو انت سامع ليكا بسبب كاتو جاري لها المشاكل اللي كله أذا لمال لنا إلى قدام لقلت كما تتعلكا سلم ما تقول الله ولا تهباتوا بلاك الليكو هباتوا شوفك
4: كني
0: هباتوا
4: كني سرادي
0: كبيتوا انتي كبيتوا منكور ما حالة الله يا جماعة الكير انت هي سامعين الليكي اللي ما لديك بات حمامة زي اولي يعني انديتوا وعلي وانديت صابوا تسليموا صابوا سليموا بلاك الليكو يا جماعة الكير ما حالة الله كراي سقر اينا كمتين اوها أياها لا أندي تبلس عيت لما سليتك بيني من الله وحرتك أنت تبي مثل بسكو مثل نفسك أنت تقامي كتجيسي سمعين عليك مامي أوع مثل لا تقلقي تتقلقي بلاك الليك وانا وانت هي سمعنا الليك وانت هي مثل يا قتيجيستو حكومة ولا تخصص جهت تمحكك وتسجنك إقلا خصص سمعنا الليك قتيجيستو مثل يا
4: أبي حضر لا لا سلاديته وبلسنا ها و و و وارهاتو قد ما بفحموا وتعبطال هذا اقل ما والونا لكم اي سامحونا اي تزوم
0: هش بل ها هش بل بقس بيلك تتبقس هكيت اب زهني
4: بس
0: هي ما حاله تلا يا جماعه الكير اجاي تربتو اجاي زلامتو اجاي حاله جو قير اجاي سرقو مدرتو تربت امبل اجاي يتبطر سبت اللي مدرنا نكار ونعمر عمار تحيش من دمار أكل عبوط وما تقدم ما نقبه لنا يا جماعه

أبال هاجرات ودب متحقا الشانغاي ستاوي والتهدرا وقطبون ديبلوماسيا ونزمدن أن ممعبال كان مصرحا قليسا زتحبر منسترات قديات وصانايتن هاجرات بعسران حموشتن حملة أب كرغيستان أب زكايد وزر بيوم تن هاجرات زباو ستاد محاسبة حفشا شبرا وطرئن مكلاس دماء بفلاي زكايد ومتحبار كم زحيلو أب تركب أفليتا بزي كاز قطبو زمدن أن ممعبال نقداو من لواتن وفرن كسفحا مخانا حبيرنا اللوام أبال هاجرات ودب متحقا الشانغاي أب عمت قلتشن عسران حموشتن أب حد حدن لعلي 380 بليون دولار زقمت نقداو من لوات كم زكايرات سب سبات يتوصم زخم زيلن كله أبال هاجرات أمريكا بلعلي إيران التكايدو زلا والتهدرا وفري ناهقراو حقز تحس مخانو بمقلاس بتري كم زقنونو آنت إيران أب عمت قلتشن حدن استمسرته ودب متحقا الشانغاي هزبات ريبابليك تشاينا روسيان إيران نزركبن عسر تهاجرات يعقوف زيناتات مزامار استزينا كدقم لكم أبس مرا كزر إكسبو غكاز غني هاجرا وفستيوال إيرترا كلتشن عسران شدشتن بوقعي تزازيمون كولج حكمنا سنفلتت عنان أورطا 114 تمهارو بزتفلالي معرق أمريقوم محبر إيرتروان كي إلا تاسنا مدرن مهندسنان عدنا عمتا وعلا أكانيحوم ودب حبرات أقرات أبداق مهندسة تاقرو أبوركتو خعزز من قست سوريا تسويحوم أتو قجل ADF بالديمقراطية ريبابليك كونغو بزكايدو متكعتي لعلي 37 تقتلهم أبال هاقرات ودب متحقا الشانغاي كل مدياو زمدن أن ممعبال كم صرحا قليسا كبراتن كبرانن حفشاو زيناتاتنا بستزازي ملو مسترفو مدباتنا نحادقوكم بوغني رحمشت

0: دانيال نبغى تمليسنا لنا على التاريخ كم يا دانيال؟
1: أول حنية تاريخ مثلات نخم نخفل سيف وتيمالتي.
0: أرتيها ساينس.
1: أرت.
0: أرتيها سلزي بتعود السيف هذا الهمالتي. رأيت بنا بسالسي تحطها خمسة جرينا. أب عن سبا مع ميدا سمينا والساحل كباب دندن ويد ما نقف استغيرة ما بلكن دي ورار نيرو. ها شاد شاي لا سالساي حق أدمي ما ربعي. مرأت سلاز هنا تحن تعدل هذا اللاتكا حسيب كمال لسي.

0: Und du hast Fetten?
1: ايش هاد الشيء ورار؟
0: اي رخب كان دانييل حتوخا اب عنسبا معنيده سمينا وساحل كباب دندن ويدما نقفا استخايده ما بل كندي ورار نيرو يعني راح توخا ملسي لا ما بل سالسا ورار نيرو تشات شاي ورار دبلكايو تو فريك اي كخبز بهالنا موداتا زنبر وراريو تقدماي ورار دما اب كبابي امبادورهن دوبو بنز تخايده ربعي وراركا اب جنبار سمينا وساحلن نقفان استخايده سلازي تاملسي سالساي ورار كوينو كابتري شنجاتي 179 كساب تشات لكاتي تشنجاتي 179 زتن حوارار نيرو مالتيو راي عوت نغاش ناب سالسي تحتوخا خنسغرينا اب قدماي ورار ثورا ايرترا كابزوم زصعبو اياناي عردتات غديفون ندحري تمليسون ها نقفا لا كرن حدا قمحره ما امبادرهو
1: ما امبادرهو
0: ملو ملسي رخيب كالها عوت حراي كوسر وددر كم يالو
2: حاني
0: نبسال سي تحت خخن سجرينا هجرات افريكا كابزوم زصعبو مركوس جيرو ايقومن ها بسفحات لا قبيلان بهيرن ح بعليت ما بقانقا
2: لا قبيلان بهيرن
0: اي رخيب كان كوسر حتوخي هجرات افريكا كابزوم زصعبو مركوس جيرو ايقومن

0: أتبلني را تين مرات دبا ها بسفحات لك أبيلان بهيرن ها بعاليت مد ما بوقان قوي عنيرن سلازم ألسي ها بسفحات عنيرا تكالك أبيلان بهيرن عاليت كوم دوما قوان قوز بلزلو اتغندي بهاجرات أفريقا مركز دنبرة يونيرو مالتيو رايوسان نباحت مليسنا لنا نفسال سيتي حتوخو خنسقرينا مرجاس لزلاتكي أستوع لابيلك ملسي كاب عصر تحمشتك ساب عصر شومونتك في لزمن سمينو وغن إرترا أبتحت من يمحادر نيرو ها سلطانات لا دقللات ها نايبات ما بحر نقستات
1: ما بحر نقستات
0: أي رخب كان يوسان حتوخي كاب عصر تحمشتك ساب عصر شومونتك في لزمن سمينوي وغن إرترا أبتحت من يمحادر نيرو يانيرا تن مرجات الدماء ها سلطانات لا دقللات ها نايبات ما بحر نقستات كون كلو ملسي ها نايبات يا إذا خفالزي أبتحت قزات تركاويان آتيو كاب حرقي قون باتعن بوكل تتوم قزات زنبورو نايبات يمحادر نيرو مالتيو سلزي أي رخب كان دانيال نبها تمليسنا لنا نايمو داتا حتو خاخد سابيا نايك ادمي حادة مليون عمت أسكرين تنتاو سب أبينا يكفالنا هاجرنا ترخيبو
2: أبويا
0: هاي أبويا تابوت أبي أنيرا رخيب كأن الله عندها جن ملا
2: سوزن كهباري دوبا وكهباري
0: ملو ملس رخيب كأن الله دانيال حتو خانايك ادم حدا مليون عمت أسكرين تنتاو سب أبينا يكفالنا هاجرنا ترخيب أنيرا سلازم ألسي أبويا دنكالي أخوينو أب سمينا وكيحي بحري كفالنا هاجرنا ركب بويا دما هم تخلاتنا نفلتو مسرت في القتن تاريخن كنبلو نخيل مالتيو حراي عوت نابها سيجيرنا لنا نايمو داتا حتو خيا كدم نايمو داتا حتو خام حتاتنا إزي بهامامات درجات وديبكم أب بيتم رتخم تكايدو ونتفتات أب من إسيات ويدما أب تمهارو مزان رخم كم عينة وتزيد ترغبلو
3: مغيار ناي استراتيجي ناي هامات أب كلتش عن إسران شدشن أب كلاس كخون سلس توسنة تصبغ لو تمتيو مالسي أبانا ترايز قبر نبرس أب كلاس لغ قبر جمرة قرب دعز حليل نمبر تصبغ وتزيد زركوب خون خيري يبل
0: حراي تصبغ مس تمرتخم كخمي عنقفات على الوديو
3: يبلن
0: توها هدو يهم مالتي ناتو قزيت سرعلو حراي تصبغ نامناي مودا تحتو خاخن سقرينا تاريخ نمن تاي تقم كل التغس
3: ناي حلوف جيغانا نخين دقم كالايكا نتي نمت عينا نغنقم متوالتي
0: ملو مال سراهي وكالها عوات نقاش حتو خا تاريخ نمن تاي تقم كل التغس يعني را سلازي تاريخ مننت حبرة سبات تعقيبو همز غطسلي قبر كالاي تاريخ هلو كنتات نمرداء يحقز كم سال سيد ما تاريخ بلجاتاتن دخمتاتن نمللاي يحجز حريك وسرنا باخ سجيرنا لنا ناي مو داتا حتو خي احت كون زيا مرجع سلازلكي استو الك ملسي كابزوم ز صعبو ابها هلا اينا يو كنوع ها حفاشي ودب يتعتق ينقح لا حفاشي يتعتق ينقح يودب ح حفاشي ينقح يودب يتعتق ما حفاشي يتعتق يودب ينقح
4: حفاش ينقح يودب يتعتق
0: ملو مالس رخيب كلاخي كوسر كابزوم زي صعبو أبها هلا أينا يكونو عتبل ها حفاش يودب يتعتق ينقح لا حفاش يتعتق ينقح يودب ها حفاش ينقح يودب يتعتق ما حفاش يتعتق يودب ينقح سلاز مالسي ها حفاش ينقح يودب يتعتق بخمي عساق انعت تخوني لك تحسبي
4: مجمري حفاش كن ملكولنا تم حزبي ارترا مالتي مجمري اتي نقحت ابرسنا كما تصالوا مزهونه سرست امينيو هنا نغير كسرح زغل قال اي اتي وداب اب مونغونا زلو كترر الله بدحري خاني اتي عدقي يمص مالتي حجاب اب صوره هنرين كلنا تعدقي برت الماشيناتين ينيرو بدحرنا زنتي ارترا هاني تعدقي ناي تمهارو فلتاتن حدنتن كومن كيلو معناتها سلازي اخازي تاع جرحو ناي حفاش كوينا
0: راهي طبو ملسي وكوسر سلازي مجمرتا نقحت شعود دابا امو داتا دما عتقي دمتص معناتيو ناي مو داتا توداداريتنا مس ناي مو داتا حتوخي

شاهدنا في كل مكان، سعدتم مساء. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الفعاليات الرسمية لاختتام مهرجان إريتريا 2026. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج 114 طالب بدرجات علمية متنوعة. الجمعية الإريترية للجيولوجيين ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها السنوي. مقتل 32 مدنيا في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم عالمي لسوريا. ورئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى تجميد الحرب في أوكرانيا. أهلا بكم. اختتمت مساء اليوم 26 من يوليو بأرض المعارض الإكسبو فعاليات مهرجان إريتريا 2026 خلال الحفل الرسمي. وفي كلمته خلال مراسم الاختتام الذي حضره عدد من وزراء وحكام الأقاليم وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة، أكد مفوض الثقافة والريادة ورئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السفير زمد التخري أن المهرجان شكل تجربة مهمة أسهمت في تعزيز النجاحات المحققة والوقوف على جوانب التطوير، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تنظيم الدورات المقبلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وأضاف السفير زمدي أن التجربة المكتسبة تمثل أساساً لتطوير البرامج المستقبلية، مشدداً على أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات البناءة لإعداد مهرجانات أكثر جودة وفاعلية، بما يعزز من تحقيق أهدافها الوطنية والثقافية.

وأشارت تقرير الختامي للمهرجان إلى أن نسخة هذا العام تضمنت 24 برنامجا وفعالية نفذت بجهود كبيرة وتعاون واسع من الجهات المشاركة، مع التأكيد على إعداد تقرير يتضمن أبرز الإيجابيات والتحديات والتوصيات لرفعه إلى الجهات المختصة للاستفادة منه في التخطيط للدورات المقبلة. وشهد الحفل الختامي الذي تخللته عروض فنية وثقافية، توزيع شهادات مشاركة وتقدير على الجهات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح المهرجان. ووفقا لتقرير لجنة تنسيق الاحتفالات، استقطب مهرجان إرتي 2026 الذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو استقطب نحو نصف مليون زائر. وتضمن المهرجان بمشاركة الأقاليم والوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية والقطاع الخاص باقة واسعة من الفعاليات، شملت عروضا تراثية وحديثة ومعارض للموسيقى والفنون وأجنحة تمثل أنماط الحياة والمساكن التقليدية للقوميات الإرترية، إضافة إلى معارض الثروات الزراعية والبحرية وندوات ومحاضرات متخصصة ومعارض للكتاب والفنون التشكيلية والمنتجات الحرفية والابتكارات، إلى جانب بازار تجاري وركن مخصص للأطفال، بما يعكس التنوع الثقافي والإمكانات التنموية التي تزخر بها إريتريا. خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية يوم أمس 25 من يوليو 114 طالب، 60% منهم طالبات بدرجات الدراسات العليا ودرجات البكالوريوس والدبلومات في تخصصات مختلفة. الخريجون هم 18 حاصلا على درجات دراسات عليا في الطب التخصصي، و61 حاصلا على درجة البكالوريوس، و35 حاصلا على دبلومة تشمل مجالات التخصص الطب الباطني والطب العام والجراحة والأشعة والتصوير الطبي وطب أمراض النساء والحمل والولادة وعلم الأمراض وطب الأطفال وعلوم المختبرات الطبية والتخدير والتوليد والرعاية الطبية للبالغين وطب الطوارئ والإغاثة وطب العيون وطب الأسنان. وصرحت ضيفة الشرف وزيرة الصحة آمنة نور حسين بأن الحكومة قد استثمرت بكثافة في القطاع الصحي، شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات الأخرى، وأدى بالمحصلة إلى رصد تغيرات ملموسة في الموارد البشرية والمعدات وبالتالي في الحالة الصحية لشعبنا، مشيرة إلى أنه تم إعداد مبادئ توجيهية وخطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتم العمل عليها بجد. وحثت الخريجين على توسيع معارفهم وتعميقها والتحلي قبل كل شيء بأخلاقيات العمل وتعزيز قدراتهم المهنية، إذ يتطلب الأمر عملا دؤوبا لضمان حصول كل مواطن على الخدمات الصحية الأساسية وتوفير رعاية صحية عامة ملائمة، والأهم من ذلك كله خدمات صحية عالية الجودة. وقال عميد الكلية الدكتور جيتو أم حاجوس من جانبه إن تنمية الموارد البشرية تعد إحدى أولويات البلاد، وقد استثمرت الحكومة الإرترية بكثافة لضمان استمرارية وجودة التعليم المقدمة، وتقوم بمهمة هامة لضمان تقديم خدمات طبية عادلة من حيث التغطية والنطاق، معربا عن ثقته بأن الخريجين سيقدمون مساهمة مهنية مخلصة. وقال ممثل الخريجين إن يوم التخرج يجسد المسؤولية الجسيمة التي ألقاها الشعب والحكومة على عاتقهم بعد أن استثمروا فيهم استثمارا كبيرا، مؤكدا بأنهم سيقومون بدورهم للارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد إلى المستوى المنشود. وتم تسليم الميداليات والشهادات للحاصلين على أعلى الدرجات خلال الحفل. في الختام أدى الخريجون قسما لخدمة شعبهم بما يمتلكونه من معارف ومهارات. عقدت الجمعية الإرترية للجيولوجيين ومهندسي التعدين مؤتمرها السنوي تحت شعار التكامل المهني لبناء قيم مشتركة في قطاع التعدين يومي 24 والخامس 25 من يوليو في العاصمة أسمرة. وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس الجمعية السيد دانيال والد يوهنس إن المؤتمر يعد تذكيرا بأن التنمية المستدامة لقطاع التعدين لا تعتمد فقط على التميز التقني، بل أيضا على التواصل وتبادل المعرفة والمهنية والالتزام المشترك بالتطوير المهني. وأشار إلى أن شعار المؤتمر يعكس إحدى مهام الجمعية المتمثلة في الجمع بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين لتبادل المعرفة والخبرات وضمان مساهمتهم المسؤولة في التنمية

المستدامة لقطاع التعدين في إريتريا. وقدمت 14 ورقة بحثية في المؤتمر، وجرت مناقشة موضوعات شملت تقييم الأثر البيئي ومشاريع التنمية ونبذ عن مؤسسة بيشا للتعدين ومعالجة الفوارق وخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع التعدين الأرتري وتطورات مؤسسة زارا للتعدين والوضع العام لصناعة التعدين في إرتريا. كما جرت مناقشة الدور المتخصصين في قطاع التعدين في تعزيز الوعي العام وآفاق وتحديات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وتأسست جمعية الجيولوجيين ومهندسي التعدين الإريتريين في ديسمبر 2019 وتضم أكثر من 300 عضو مسجل. عقد فرع وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعات تقييمية في جميع المديريات خلال الفترة من 10 إلى 18 من يوليو 2026، وذلك بهدف مراجعة مستوى تنفيذ الأنشطة الصحية خلال النصف الأول من العام. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الصحية ولا سيما خدمات صحة الأم والطفل يتطلب تكاملا في الجهود بين إدارة المديريات ووكلاء الصحة والعاملين الصحيين، مؤكدا أن صحة الأم والطفل هي الركيزة الأساسية لبناء أسرة سليمة. كما شدد على أهمية مواصلة تنفيذ برامج مكافحة الأمراض السارية مع إعطاء أولوية خاصة لحملات التطعيم الجارية للحد من انتشار مرض الحصبة، داعيا إلى تكثيف الجهود لضمان نجاح البرنامج وتحقيق تغطية أوسع. وأشارت التقارير المقدمة من المؤسسات الصحية في المديريات إلى تحسين عدد من المؤشرات الصحية، حيث ارتفعت خدمات رعاية الحوامل قبل الولادة بنسبة 4%، وزادت نسبة الولادات داخل المؤسسات الصحية بنسبة 5%، فيما ارتفع الإقبال على خدمات متابعة الحوامل بنسبة 4%. وخلال المناقشات دعا المشاركون إلى معالجة النقص في سيارات الإسعاف والأدوية وتعزيز الدعم وكلاء الصحة المجتمعية والعاملين الصحيين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي ختام الاجتماعات أكد المشاركون ضرورة تعزيز دور المديريات في رفع مستوى الوعي الصحي وزيادة استفادة المجتمع من الخدمات الصحية، ذلك بما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين المؤشرات الصحية في مختلف أنحاء الإقليم. قدم أعضاء الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية الذين تلقوا تدريبا في الفن إلى جانب أعضاء الجمعية الوطنية للصم عروضا فنية متميزة ضمن فعاليات مهرجان 2026، وذلك يوم 24 و26 من يوليو. وأوضح الفنان كحسي جبرهوت المشرف على البرنامج التدريبي، أوضح أن 70 متدربا من مختلف القوميات الإريترية التسع تلقوا تدريبا استمر 4 أشهر خلال عام 2025، مؤكدا أن العروض التي قدموها أبرزت مستوى متقدما من المهارة والقدرة على الأداء. من جانبها عربت رئيسة الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية السيدة يبرها لم يعبية ورئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولد ميكائيل سيلم، أعربا عن شكرهما للجنة الوطنية المنظمة للمهرجان لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعيتين، وذلك بهدف المشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم، داعيين إلى توسيع هذه الفرص مستقبلا. كما أكد أولياء الأمور أن مشاركة أبنائهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية تمثل إنجازا مهما يعكس نجاح جهود التأهيل والدمج، مطالبين بمواصلة توفير فرص مماثلة تتيح لهم المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة المجتمعية. مشاهدينا في كل مكان، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، قتل ما لا يقل عن 32 مدنيا خلال الساعات 72 الماضية في هجومين مسلحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. واستهدفت الهجمات قرى في منطقة مامباسا، وبحسب منظمات المجتمع المدني المحلية فإن حصيلة القتلى لا تزال أولوية مع استمرار أعمال البحث عن ضحايا محتملين آخرين. وأدى تصاعد أعمال العنف إلى موجة جديدة من النزوح في القرى المتضررة والمجتمعات المجاورة، حيث فر السكان خوفا من وقوع مزيد من الهجمات.

في أول زيارة يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2009، دعا أنطونيو غوتريش المجتمع الدولي إلى دعم شعب البلاد. وبعد وصوله أجرى غوتريش مباحثات مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قبل أن يقوم بجولة في الحي القديم من دمشق وفي الجامع الأموي الشهير. وتأتي زيارته فيما لا تزال سوريا تتعافى من النزاع الدموي،

دعا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف خلال قمة روسية كازاخستانية مع نظير الروسي فلاديمير بوتين، دعا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تجميد النزاع. وطرح توكايف لبوتين خلال القمة التي عقدت في مدينة أومسك في سيبيريا العودة إلى اتفاقات اسطنبول لعام 2022 والتحرك بعد ذلك نحو السلام الذي طال انتظاره. ورد بوتين بالقول إنه سيطلع توكايف خلال لقائهما على تطورات الحرب. وتعثرت المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، فيما أكد بوتين مرارا أن موسكو تعتزم السيطرة بالقوة على ما تبقى من شرق أوكرانيا. عاد طاقم فضائي أمريكي روسي مشترك إلى الأرض بعد مهمة استمرت 8 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية. وهبط رائد الفضاء في وكالة ناسا كريس ويليامز ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي كود سفيرتشوكوف وسيرجي ميكاييف بسلام في مركبة سويوز MS-28 في كازاخستان من مدينة جيز كازكان. مهام علمية واستعداد لبعثات القمر والمريخ وفق وكالة ناسا، أمضى الطاقم 241 يوما في الفضاء، دار خلالها حول الأرض 3856 مرة وقطع أكثر من 102 مليون ميل. أثناء تنفيذهم تحقيقات علمية تهدف إلى المساعدة في تحسين الحياة على الأرض والتحضير للبعثات المستقبلية إلى القمر والمريخ. ختام نشرة هذا المساء مشاهدينا، إليكم أبرز ما جاء فيها. الفعاليات الرسمية لاختتام مهرجان إريتريا 2026. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج 114 طالب بدرجات علمية متنوعة. الجمعية الإريتريا للجيولوجيين ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها السنوي. معطل 32 مدنيا في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم عالمي لسوريا. ورئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى تجميد الحرب في أوكرانيا. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن السماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في عرض المعارض الإكسبو حيث يقام مهرجان إريتريا العام 2026. اليوم أيضا لدينا تغطية خاصة بهذه المناسبة، وحلقتنا ستسلط الضوء على الرقصات الشعبية والحياة الاجتماعية لكل القوميات الإريترية التي تعرض هنا في أرض المعارض الإكسبو. وقتا ممتعا نتمناه لكم.

0: سلام زخبركم تعزبتي علتاو زينا سبورت حيزلكم قريب لخو نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي. لوم عمت نمبل 113 قزيو أم كاد صنحة تور دو فرانس تمالي بوقعي مغارجو عاسيوم سلوفينيا وشامبيون عالم تادي بواجه نحمشاي قزيو بمعواد دوما مسوننتي كبروسن نايزور الدر تمعراريوم
1: نزحلفو ثلاثه سامنتات نافكر تقدم مشكلات تعلم كاني زقني مبل 113 رودر تور دو فرانس تمالسن بل 26 حمله مبل 21 مدرخو تزازيموم ابزاني مودعتا مدرخ تقادمتي اوشتي كتما باريس اتكاير 88 شو 7 كيلومتر زرحقتا ورودر ككايدي ومدب وتشيلوم اذا مدرخ قديما 133 كيلومتر كتصو تسريع اكو انت نبرت بسنكي ام بغسي سسغ تخلو حدغا بارعچاكا ناب 88 كيلومتر تقني ساكت صوت او سنه تبصيحوم نور الدرمس ان ملس صوتان خزازم تحت 700 متر مسترفو عباي غجله نتم صوتان خزازم 11 كيلومتر مسترفو اتقيعوم زخدو بوغاچان فاندر بولن كتغوبطوم ابستقربتلو فاندر بول كاب عباي غجله بمهدام يماناي صرغي حيزو نهار وسيخوم بوغاچا نمتقعتي فاندر بول كتصوراي كارن تريفوم عباي غجله بشوكا مارس بيدرسن تمريحا ن فاندر بول كتغوبطو توغايام زل وكلو تسنققة أبال ألبيسين ماتي فاندربول نور الدرو بحادة ساعة 58 دقيقة 49 كاليتا بمزام كديمو حن ساعة رقيتهم كتبتا ورد دركابز قبرت عباي قجلة ودقانتو أبال ألبيسين ياسبر فليبسن كالاي بمتاو نفاندربول ستسابقو نخيمسل نفاندربول الناملكتة نسو كمس عراك حبر فتينو فليبسن أبقزي قطبتا ورد در إدو حفا بيلو عوض فاندربول كتسنبر مفتانو كام ساعتي أي كملتنيوم عود قطاليا ماليا مارز بيدرسن سالسايتر تحيزو ابال ان اس ان بينيام غرماي دما مبل 10 تحد ترتاب محاز ورودرو بسلام وديو بحفشة أبزلوم عمت مبل 113 قزيو أمكير تصنحة تور دو فرانس سلوفينيا وشامبيون عالم تادي بوغاچا بزبعان 3 ساعة 53 دقيقة 44 كاليت بمزام نحمشاي قزيو عود تور دو فرانس بموخان مس برنال هينولت ميغال اندروائين ايدي ميركسن جاكوس انكوتيلن تمعراريوم ريميكو ايفونوبل بشدوشتة دقيقة 26 كاليت دي حرو كالأي ميكسيكاوي إساق دل تورو بتشعة دقيقة 43 كاليت دي حرو سالزاي ترتاب محاز أبوريم ديبوم بنتبي دينماركاوي مادس بيدرسن بحموش تنبيتن سلاسان تشعات نتبي عود كتاليا ماليا تور دا فرانس كوينوم ياسبر فليبسن بأربعة تنبيتن أربعان حموش تنتبي كالأي بينيام غرماي بسلسة ميتن سحادة نتبي سالساي ماكس كانتر بغلتن سبعان حادة نتبي رابعي أولاف كوج بغلتن سلاسان نتبي حمشاي تادي بوغاچارما بميتن تسعان شمون تنتبي شارشاي ترتحيزوم إكوادراوي ريتشار كارابا بميتن حمسان شدوش تنتبي عود أمبس عقب تور دو فرانس بموخان نكال أي قزيو نزكبر بغيعوم تادي بواجه بميتنت بكال أي فرنساوي فالنتين بارت بينتر بتسعان شعاتنت بسالساي أمريكاوي سيبكوز بحمسان حموشتنت برابعي ريميكو إيفونوبل بأربعانت بحمشاي ترتحيزوم مكسيكاوي إساق دل تورو أبو خلستافيو أبزور الدر عود بولوسمن السي بموخان تعويتوم بولسيكساس بخلت دقيقا عصر تربعة خاليتن ديحرو كال أي فرنساوي لاني مارتينز بسلسة دقيقا اسراك خليتن ديحرو سالسايتر تحيزوم بغانتا جرمناود غانتا ليدلتريك قدامي تخوينة تعويتام يونايتد عربيان امريت دوما اسرا سعبام
0: زلنا وقتي تتصوتن اسلت انتن كابن نابن كلبات سكاقرل اوانيوم كابزغت إلنا ابز حلفو معالتات كابز تسمعو زيانات مسكار تتصوتي كنقرب الكمينة سناي مكتتال
1: ريال مادريد نا ايفورياوي نايكن في آتك عي يان دياموند نا مسرع عنا متسنبار مز كلبو ار بي ليبزيك ابز ممعكم زبس حد نقوس مسرحات مسكار تتصوتي فابريز يورمانو حبيروم دياموند اغدي مومز فرنساويت كلب بيهجي والك اوس ممعات اكايدو كوان تنبرة تا فرنساويت غانتا بكلب نخلب درجة ابز قبر الزتة صبوغ تسقهم زي مخالا كاب تعدقي دحر من صحابة ريال مادريد كاب لحر تبقي إسا نز مسرح آمفت صمتو بسيحاتهم ريال مادريد نديامونده وان نتان مكبار عستات ميتن عسران مليون إيرو وصايتات كمز قبر الزحبر كوينو إتا أيفوريا ودما كساب كل تشحن سلاسان حدن اب سانتياغو برنابو نمت صوات أقدمو اب سمم معبس إحيوم دياموند حكم ناوي مرمرو أكايدو فيرمون منبار ابز سومون ناب كتما مادريد كقنعيوم. ከም መግለፂ ጋዜጣ ቴሌግራፍ ኣርሰናል ንመስርሕ ኣድጊ ብራዚላዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ ቪኒስየ ጁኒየር ኣብ መፈፀምቱ ንምብፃሕ ኣብ ታሪክ እታ ሰሜለናዊት ጋንታ ቅድሚ ሕጂ ተበፂሑ ዘይፈለጥ ኮንትራት ክትቅረበሉ ቅረብቲ ምህላዋ ተገሊጹ። ኣሰልጣን ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ ወዲ 26 ዓመት ቪኒስየ ጁኒየር ናብ ኤምሬትስ ክመፀሉ ብዘቕረቦ ሕቶ መሰረት እታ ጋንታ ነቲ መስርሕ ተፈፃሚ ንምግባር ምንቅስቃሳት ጀሚራ ምህላዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ንምፍራም እውን ባንካ ክትሰበር ቅረብቲ ከም ዘላ ተገሊ ቪኒስየ ጁኒየር ኣብዚ ግዜ ኣብ ማድሪድ ሰሙናዊ ዝወስዶ መሃያ 400,000 ፓውንድ ኮይኑ

وكلتي أرسنال نفينيسيش نمعداك ساب زو وصدو مرحقات خوك وعزو دلوهات كم زلوون فنانس دخون عنقفات كخونم كم زيكون دماي إماتم فيني زحلف عامت سبورت أبزا كيروم حمسان سلستن قطمات ناي كل مردرات عسران كلتن شوتو كمزقبن كلو عساتر بعت دماء ناي شوتو كأرب جيروم لموصوني أما عسكر ريال مدريد فالدي بيداس كركب كوز راحي زلو فينيسيه جونير تريفاتو نزلا ني حدا عامت وعل بمسارات متكلات ريال مدريد وعلو كحدس فقالن مز زيكون برقص نمشط اقرب يوم مس حجرات غانتا برازيل او ردرات وانچ عالم ابز كيرم حموشت قطمات اربعه شوتون حنت قربن زغبره فيني حدا خبطن بولص اتصوتي نايت وردر من باروس فلت يوم ارسنال نايز حلف عمد كبران معقبن صوا شامبيونز ليج اوروبا نمعتارن دوما فيرما نايز برازيلاو كخوب كقدسايو فينيسيا جونيور بحفشه بماليا مدريد 370 حموشت قطمات كايرن كولو 220 شومونتن شوتو مس 100 نا شوتو رب زغبرت تصاوتايوم سعود عرباويت كلب آل هلال نو كولومبياوي نايكم في أتكعي باير مونيخ لويس دياز نمفرام مس وكل توزته كفيتا مهلاوة تغليصوم آل هلال ن لويس دياز نمأكلاي مبراق نممتقو عمتاوي كسب 35 مليون إيرو كتكفلو زحزلة طلب نا وكل تولي إخا مهلاوة تغليصوم دياز بآل هلال قريبو لزولو طلب مزقبولو آل هلال مس كلبو باير مونيخ بغنزب درجة نمسممع كسب 233 مليون إيرو كتدالو قربت مهلاوة تحبيروم زحلف كرمتي كاب ليفربول 7 مليون وصيتات بزحدت متن غنزب نا بايرن ميونخ زفرمه لويس دياز كسب 29 شعاتن اب اليانز ارينا زصنحو وعلى اللوم اب قداميتين يوردر عمتو اب بوندس ليغا بزي مغياش حدا كوسن تصوتي نايتا بافاريا ودغانتا خون زبق دياز اب 51 غطمات ناي كلهم وردرات 26 شوتو كمزغبن كله 23 نا شوتو قرب دماداليوم كابعد جيان دياموند غرا زحصرت بي جي نتحدث وعلم فرام زحنك ده فرنساوي نايكنفي ات عيا برالي باركولا نمشاطو تداليا مهلوان كا مشاطو دوما 210 مليون يورو اتاو خد كبر دلايكم زلوان ا فرنسا سفيع شفنه زلوا غازيتا ليكيب حبيرام كابليون نا بي جي دحرم صمبارو مستانا ليغ حدا شامبيون ثلاثه غزي زودي زدف باركولا ابزحلف معالتات ابتا غانتا صنحلو منغدي نمططح بحلفتي نايتا غانتا نستجمر الزته نو كيكده قوارز كمز جبرن اب ذكرمتي ناب كلا حدش بده كفتنا لازدل غانتا كصمبر كمز دلن حبير وميوم اربعه خلبات بريمير ليج انجليز اغلغلوت نايز فرنسا ونمركاب نغنتاتو بقرباي كاتولو كوانتلوام ليفربول جن اتاب زياده معرفي برارلي باركولا نايمو خانتو خلو زلوا غانتا بمخان نتعدجي بمريحنتا تقول سولام كمغلص يفوت ماركاتو ليفربول اب غداي مشط واغو مس بي اس جي اب سمعت بتصح انت دا خوينا كصمبر افقادنيا كمز خنه كمز حبر تغليصوم تركاويت كلب بشختاش ون عبد الرخيت زركاب قبصاوي اطقعي محمد صلاح ابزغصلو معلطات ناي سرح ورقاقبتو زازيما ابالا كم زخنه ابزغصلو معلطات وقعو خط جبريام مس ليفربول دحت شعات تعوت ناي صوت عمتات سفل عليه محمد صلاح مستركاويت كلب بشختاش كتصاوت ابسم مع كم زبص حذف لاتيوم نحد عمت مس ناي منوح امراصي بزلو كونترات مس ذا تركاويت كلب كتصاوز ود صلاح عمتاوي 10 مليون يورو ناب حسابو اتاوخ جبريوم تفصامنت ناي زما سرح عونت نخيركب زرونغيو قند مخنيات وكلتو ابستوسن ربحاتات نايت تصوتاي متعراي كبر دحري محتاتو ميوم ابزغزي بشختاش نتوم طلبات ام ملا تركب مهلوا ابزغصلو معالطات صلاح وقعوي وانتا كم زغبرت زحبر صحوف كتقعيام باركز خبركم تخاتلتي نايلوم تحستوي ابزي زازي ملخو بمكتالكم ازي مسجن بروح معالتي

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم من هنا من أرض المعارض الإكسبو حيث تقام مهرجاناتنا السنوية. نحن معكم اليوم وتغطية خاصة بمناسبة مهرجان إريتريا لعام 2026. كما نعلم جميعا مهرجان إريتريا دائما يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية وأيضا الاجتماعية التي تعكس هويتنا وثقافتنا الإريترية. نحن معكم وجولة وتغطية خاصة بهذه المناسبة، سنقدم لكم القليل مما يقدمه هذا المهرجان لأن هذا المهرجان كبير وواسع جدا ولا يمكن تغطيته في خلال دقائق، فلهذا سنحاول أن نريكم المحتوى الأساسي لهذا المهرجان، مهرجان هذا العام، مهرجان عام 2026. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع حلقتنا اليوم.

شاء الله السنة الأغاليم يمكن ما بقدر أسرد وأدي كل إغليم حقه، لكن أقدر أقول بعض المقتطفات أو بعض الأشياء اللي أنا قاعد أشوفها غطى المهرجان أو المعرض عندنا جانب السياحي والزراعة والتعدين. والله أقول جميل شامل على الزراعة اللي هو شعارنا القاش بركة سلة غذاء الوطن إن شاء الله، وفيما بعد ربما سلة غذاء العالم نتمنى ذلك. برضو ماخذين من جزء من المناطق الأثرية اللي هي عندنا مناطق أغوردات وغيرها، والزراعة

0: معي حزبناك.
1: واللفتة الحلوة والبارعة والهدف منا أساساً بنتمناه أو بكل بنترجاه كنا اللي هي زيارة الأطفال، الأسر كلهم بيكون معاهم أبنائهم، واللفتة حلوة، الرسالة بنوصلها للطفل مع الشيء اللي أخذه في المدرسة، مع المحتوى اللي عنده من البيت أو من المعلومات اللي بلقاها من الأسرة أو من المجتمع، بيجي يلقى الأشياء بالصورة قدامه، بيحكوها له ناس من نفس المكان. تقريباً شيء جميل جداً. أكثر حاجة يعني عجبتني إنه اللي هي زيارة الأطفال، وفي بعض الأطفال كمان بيسألوا أسئلة ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يحفظهم ويقدمهم.

وإن كان المهرجان السنة غير من الزمن بتاعه، زمان كالمعتاد بيكون في شهر 8 اللي هو بياخد فترة كاملة بتقدر تتحصل على العديد من المنتجات الزراعية. السنة جاء الزمن قبل ما كالعادة، يعني قبل الزمن المعتاد عليه، فبيكون في أشياء قبل ما تنضج أو قبل ما نتحصل عليها وصلنا. لكن بالرغم من هذا كله يعني الحمد لله بشوف المهرجان إنه مغطي جناح كبير، مغطي أشياء عظيمة وأشياء مفيدة. ده بيوري إنه صمودنا، بيوري إنه مغدراتنا، تحدينا لكل الظروف، لكل الأشياء إن شاء الله يعني.

والله إن كان الفائدة أو الهدف كبير ما بقدر أعممه عام، لكن بقدر أقول واحد الزيارة في حد ذاتها أو الوفود اللي جاية بتعتبر سياحة. نحن من خلال هذه الساحة بنفرد كل ما عندنا من أشياء الناس بتتعرف عليها، بدل ما تكون بالحديث أو في الخيال يمكن تكون شيء مري ملموس محسوس. واحد الشيء الثاني تبادل خبرات بالنسبة للأقاليم وبالنسبة للوافدين من برا وبالنسبة للعالم، حتى الناس اللي بتشاهد أو الناس اللي بتقرأ، لأنه بيكون مرئي ومقروء إذا كان بالجريدة أو إذا كان بالإعلام. ربنا يديكم العافية، الصحة والعافية، يعني ما مقصرين، مغطين الكامل إن شاء الله. فبنلقى الشيء الثالث برضو حتى نحن بتكون في تبادل خبرات ما بين إقليم وإقليم، بيكون في تفاكر، بيكون في تنافس، بيكون في خلق روح معنوية أو دافع قوي للتحدي وللصمود ولإبراز المقدرات والكفاءات بين إقليم، من إقليم لإقليم، وحتى أحياناً في داخل الإقليم ذاته كل جناح بيقوم يحاول يفرد مقدراته أو يبذل جهده عشان ما يطلع أكثر أو أعظم أو أجمل شيء عنده يعني.

0: المسجد.
1: محتوانا يعني ككل سنة نحن نأتي بالموارد البحرية، الموارد الطبيعة البحرية. لدينا أشياء يعني تراثي توجد فقط في جنوب البحر الأحمر، ومعظم ما جئنا به أخرج داخل البحر. وعندنا أسماك ومرجان البحر، ونريد أن نري أن أهمية مرجان البحر في وجود الأسماك في البحر، ولذلك لدينا عدد كبير من مرجان البحر. أيوة، لدينا تطور في السنة هذه. السنة هذه أضفنا الموارد الطبيعية من الأرض، يعني موارد كالأشجار التمر وأشجار العكات وأشجار جابا. وعندنا يعني كل سنة كنا نأتي بموارد البحرية فقط، السنة هذه أضفنا موارد ليست من البحر، لأننا أيضا لدينا مزارع وأماكن تزرع فيها أشياء التي قلتها قبل قليل يعني.

في رأيي أهمية المهرجان يعني لديه أهمية كبيرة. أولا هذه فرصة لترى موارد الأقاليم الأخرى وتتعرف مع أناس كثر ويكون لديك انتماء، يعني تشعر بشعور من الانتماء الوطني والفخر. يعني المهرجان هذا لديه أشياء يعني أهداف كثيرة، ونحن نفرح كل سنة ونأتي بمسافة 700 كيلومتر حتى نكون يعني حتى نكون مع المهرجان، يعني حتى نكون داخل المهرجان يعني.

0: ثلاثة
1: تمام. أولاً الشعب الإريتري لدينا نحن بحر طويل، وبحرنا بحر ثري بكل معنى الكلمة، لكن معظم الناس لا تعرف. مثلاً الأسماك تؤكل في المكان يعني اللي فيها بحار، يعني في شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر. وأما الأماكن الثانية ليس لديهم وعي عن الموارد البحرية الموجودة في إريتريا، وليس لديهم وعي عن مدى ثروة البحر الأحمر. لذلك نحن نأتي كل سنة حتى نري كم أن البحر الأحمر ثري جداً.

جنوب زوبا مهرجان ادي فرعينا غوندولين ميتيناني اما فرعينا تاكني ولتيا بسو عيدا سوغ عيدا ديغيركي عيدا سوغتيلي نيميتيناني ملما عيدا جنوب زوبا هي هي مارتينو جنوب زوبا مارتا ساهو كي تيغرينيا هي مارتينو تايبولو عيدا نبرا عيدا غوندوي دعبا عيدا عرواكي عيدا نوالي كابني هناني اما يبالي سوغتي بسو نينون نابو بابا ايني نيمكو غارو لي نيميتيناني اوسا افتعبا كابيش نينان نابو اباين يكونين اباين عدر دليل اكن كرعتو تمام نمه تباتين اول نحيا باتين كو غارو لي افتعب بالين ميتينان مفر من بلاكني جنوب زوباهي دوداهي ايقري يشرح من بلا كبشنينان

بكاكو وطنتي تطويرا درجاليانم ايلا نكرعتم ايلا بانانم ايلا بنو يدم يشرحم هيدعبكو تمج مهرجاني هدفتتيكي

اختي نحن اولا يعني جبنا على قسمنا على اربع درجات. اول الحيوانات البريه بالموديل جبناه، بعدين الخلفيه اتحدث بكل الثروات التاريخيه والثروات البحريه والاثار كلها موجوده بخلفيه المعرض يعني. وثانيه الانتاج الموجود في الاقليم قربنا على المعرض يعني. والرابعه جبنا عن طريق الفيديو قربنا على المعرض الثورات في من ناحيه يعني البحريه الزراعيه وكلها التاريخيه والعادات والتقاليد كلها بالفيديو يعني، قربنا للشعب الذي يشاهد هذه المعرض يعني. ايوه نحن يعني نبدا قربنا المعرض ونشوف الراي يعني المشاهدين.

الحمد لله، يعني عندنا اختلاف فعلا من كل الاقاليم، لانه عندنا اختلاف بايش؟ كل الثورات الموجوده في اقليم شمال البحر ليس موجوده في الاقاليم الثاني، اختلاف شديد. يعني الحيوانات البريه زي ما شايف الحمار الوحش والنعامه والغزال واسمع عندولا والسلحفاء، وحتى السلحفاء هذا يعني في العالم انتاجها يعني ليس يعني يقلل قاعد. فنحن لكن حتى الصيادين كعادتهم يحافظوا عن الثورات البريه والبحريه في عاداتهم، ليس يعني بالايش اسمه. فالسلحفاء بالاكثر في ناحيه في البحر الاحمر اكثر العدد في جزر الدهلق الان. فنحن اعتبرنا على هذه المسيره في المعرض حقنا الرمز حقنا السلحفاء هي. وفي اختلافنا برضو تعتبر اقليم شمال البحر الاحمر الامن السياحه والامن، يعني معتبره على السياحه هي اكثر، لانه يعني ايه بلد تاريخ. يعني ابدا يعني مثلا اقليم شمال البحر الاحمر اطول اقليم في وثاني اكبر اقليم، اطول اقليم وثاني يعني بالمساحه والثانية، فعندها اكثر من 11 مديريه وواحده مينا كبيره يعني ايوه ومطار كبير، وعندها يعني 10 مراسي يعني. فهذه الطريقه اختلاف شديد عندنا مع المديريه مع الاقاليم الثانيه يعني.

0: الزراعة يعني عندنا مختلفة الزراعة هنا الآن، زراعة التمر يعني في مختلف البلدان يعني. أبدأ من قارورة إلى مديرية فرو، من مديرية قارورة إلى مديرية فرو عندنا الزراعة، زراعة التمر يعني. يعني الآن قربنا قاعد على المعرض يعني، اختلاف يعني الطعم والحجم كله عندها يعني، بالذات بالإقليم بالمديريات يعني. لكن إنتاج ما شاء الله ينتج بإنتاج هائل يعني.
1: مشاهدينا الكرام، كنا معكم من هنا من أرض المعرض الإكسبو حيث يقام مهرجان إريتريا لعام 2026. حاولنا أن نقدم لكم القليل من العروض الكثيرة التي تقدم هنا بمناسبة هذا المهرجان، تلك العروض التي تعكس الهوية والوحدة والوئام الذي يعيش فيه الشعب الإريتري. وكما ترون هنا من خلفي الزوار يصلون إليها هنا لمتابعة مهرجان إريتريا لعام 2026 عن قرب وعن كسب. وبهذه المناسبة ندعو الجميع لزيارة أرض المعرض الإكسبو ومتابعة هذا المهرجان، مهرجان عام 2026. إلى جديد اللقية بكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة. تقبلوا تحياتي سعاد صالح وتحيات المصور داويد قبر أب وأيضا تحيات المنتج مدهني زكارياس. إلى اللقاء.

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. اختتام مهرجان إريتريا 2026 رسمياً. أعضاء الدفعة السادسة والثلاثين للخدمة الوطنية يتوجهون إلى ساوة. مساعدي شرطة المرور يساهمون في الحد من حوادث المرور في إقليم عن سبا. في الأنباء العالمية، مقتل 32 مدنيا في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم عالمي لسوريا. ورئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى تجميد الحرب في أوكرانيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتمت مساء 26 من يوليو بأرض المعرض الإكسبو فعاليات مهرجان إريتريا لعام 2026 خلال حفل رسمي. وفي كلمته خلال مراسم الاختتام الذي حضره عدد من الوزراء وحكام الأقاليم وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة، أكد مفوض الثقافة والرياضة ورئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السفير زمد تخليه أن المهرجان شكل تجربة مهمة أسهمت في تعزيز النجاحات المحققة والوقوف على جوانب التطوير، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تنظيم الدورات المقبلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وأضاف السفير زمد أن التجربة المكتسبة تمثل أساساً لتطوير البرامج المستقبلية، مشدداً على أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات البناءة لإعداد مهرجانات أكثر جودة وفعالية، بما يعزز من تحقيق أهدافها الوطنية والثقافية. وأشار التقرير الختامي للمهرجان إلى أن نسخة هذا العام تضمنت 24 برنامجاً وفعالية نفذت بجهود كبيرة وتعاون واسع من الجهات المشاركة، مع التأكيد على إعداد تقرير يتضمن أبرز الإيجابيات والتحديات والتوصيات لرفعه إلى الجهات المختصة للاستفادة منه في التخطيط للدورات المقبلة. شهد الحفل الختامي الذي تخللته عروض فنية وثقافية، توزيع شهادات مشاركة وتقدير على الجهات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح المهرجان. ووفقا لتقرير لجنة تنسيق الاحتفالات، استقطب مهرجان إريتريا لعام 2026 الذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو نحو نصف مليون زائر. وتضمن المهرجان بمشاركة الأقاليم والوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية والقطاع الخاص باقة واسعة من الفعاليات، شملت عروضا تراثية وحديثة ومعارض للموسيقى والفنون وأجنحة تمثل أنماط الحياة والمساكن التقليدية للقوميات الإريترية، إضافة إلى معارض للثروات الزراعية والبحرية وندوات ومحاضرات متخصصة ومعارض للكتاب والفنون التشكيلية والمنتجات الحرفية والابتكارات، إلى جانب بازار تجاري وركن مخصص للأطفال، بما يعكس التنوع الثقافي والإمكانات التنموية التي تزخر بها إريتريا. توجه اليوم طلاب الصف الحادي عشر في الإقليم الأوسط إلى ساوة لمواصلة دراساتهم الأكاديمية للصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2026/27، إلى جانب أداء واجبهم ضمن الدفعة 39 من الخدمة الوطنية. ويعد 56.2% من الطلاب المغادرين من الإناث، فيما ينتمي الطلاب إلى 22 مدرسة ثانوية جرى تقسيمها إلى مجموعتين، حيث غادر طلاب 13 مدرسة اليوم، على أن يلتحق طلاب 9 مدارس أخرى بمركز ساوة يوم الجمعة 31 من يوليو. وفي تصريحات لهم، أكد عدد من الطلاب إدراكهم لأهمية هذه المرحلة التي تجمع بين استكمال التعليم الأكاديمي والتدريب الوطني، معربين عن استعدادهم لبذل أقصى الجهود لتحقيق النجاح في دراساتهم وإثبات كفاءتهم في مختلف البرامج التدريبية اقتداء بمن سبقهم من الخريجين. من جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن ثقتهم في قدرة أبنائهم على اكتساب المزيد من المعارف والمهارات وتحقيق نتائج متميزة، مؤكدين حرصهم على إعدادهم لتحمل المسؤولية وخدمة الوطن

ومتمنين لهم التوفيق والنجاح والعودة وهم أكثر تأهيلا. وأشار التقرير إلى أن طلاب أقاليم شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والقشبركة وعنسبة كانوا قد سبقوا في الالتحاق بمركز سوا. كما أفادت البيانات بأن 34.4% من طلاب الإقليم الأوسط حققوا نتائج أهلتهم للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس عقب استكمال متطلبات الدراسة والتقييم. قدم أعضاء الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية الذين تلقوا تدريبا في الفن إلى جانب أعضاء الجمعية الوطنية للصم عروضا فنية متميزة ضمن فعاليات مهرجان إريتريا لعام 2026، وذلك يومي 24 و26 من يوليو. وأوضح الفنان كحساي جبرهيوت المشرف على البرنامج التدريبي أن 70 متدربا من مختلف القوميات الإريترية التسع تلقوا تدريبا استمر 4 أشهر خلال عام 2025، مؤكدا أن العروض التي قدموها أبرزت مستوى متقدما من المهارة والقدرة على الأداء. من جانبها أعربت رئيسة الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية السيدة يبره ألم يعبيو ورئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولد ميكائيل سألي عن شكرهما للجنة الوطنية المنظمة للمهرجان لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعيتين للمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم وداعين إلى توسيع هذه الفرص مستقبلاً. كما أكد أولياء الأمور أن مشاركة أبنائهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية تمثل إنجازاً مهماً يعكس نجاح جهود التأهيل والدمج، مطالبين بمواصلة توفير فرص مماثلة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة المجتمعية. عقد فرع وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعات تقييمية في جميع المديريات خلال الفترة من 10 إلى 18 من يوليو لمراجعة مستوى تنفيذ الأنشطة الصحية خلال النصف الأول من العام. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الصحية ولا سيما خدمات صحة الأم والطفل يتطلب تكاملا في الجهود بين إدارات المديريات ووكلاء الصحة والعاملين الصحيين، مؤكدا أن صحة الأم والطفل هي الركيزة الأساسية لبناء أسرة سليمة. كما شدد على أهمية مواصلة تنفيذ برامج مكافحة الأمراض السارية مع إعطاء أولوية خاصة لحملات التطعيم الجارية للحد من انتشار مرض الحصبة، داعيا إلى تكثيف الجهود لضمان نجاح البرنامج وتحقيق تغطية أوسع. وأشارت التقارير المقدمة من المؤسسات الصحية في المديريات إلى تحسين عدد من المؤشرات الصحية، حيث ارتفعت خدمات رعاية الحوامل قبل الولادة بنسبة 4% وزادت نسبة الولادات داخل المؤسسات الصحية بنسبة 5%، فيما ارتفع الإقبال على خدمات متابعة الحوامل بنسبة 4%. وخلال المناقشات دعا المشاركون إلى معالجة النقص في سيارات الإسعاف والأدوية وتعزيز دعم وكلاء الصحة المجتمعية والعاملين الصحيين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي ختام الاجتماعات أكد المشاركون ضرورة تعزيز دور المديريات في رفع مستوى الوعي الصحي وزيادة استفادة المجتمع من الخدمات الصحية بما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين المؤشرات الصحية في مختلف أنحاء الإقليم. ذكر مكتب شرطة المرور في إقليم عنسبة أن وجود مساعدي شرطة المرور ومساهماتهم يلعبان دورا في الحد من الحوادث. وصرح عضو في شرطة المرور ومدرب لمساعدي شرطة المرور في الإقليم السيد حاغوس قبرز قابيهير بأن 45 طالبا من مدارس ثانوية وإعدادية مختلفة يتلقون تدريبا منذ نحو شهرين ويقدمون إسهامات كبيرة. وأشار إلى أن التدريب يهدف إلى الحد من الأضرار التي تلحقها المركبات بالأشخاص والممتلكات، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مستخدمي الطريق. من جانبهم أشاد ضباط شرطة المرور بمساهمة الطلاب، موضحين أنهم يعملون في الطرق والتقاطعات الرئيسية، حيث يسهم هذا التدريب في الوقاية من الحوادث المرورية. تبرع شباب إريتريون يقيمون في أمستردام والمناطق المحيطة بها في هولندا بمواد عينية تزيد قيمتها عن 60,000 نقفة للقائمين على رعاية الأطفال في دار إمبادرهو. وشملت المواد التي سلمت في 25 من يوليو جهاز تلفزيون مقاس ب 65 بوصة وألواح شمسية وملابس إلى جانب أصناف أخرى. وصرح كل من مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد تدروس في السهية ومدير إمبادرها السيد بيني بوخرتين بأن هذه المساعدات تأتي استمرارا للدعم الذي يقدمه المجتمع. وأكد المنظمون البرنامج على مساعدة المحتاجين أو أن مساعدة المحتاجين تعد جزءا من قيم الشعب الإريتري وأنهم سيواصلون تقديم الدعم لهم قدر المستطاع.

طاعي في المستقبل. وفي الختام، أعربت مسؤولة فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم عن شكرها للشباب على دعمهم وللأشخاص الذين ساهموا في تحويل البرنامج إلى واقع ملموس. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قتل ما لا يقل عن 32 مدنيا خلال الساعات 72 الماضية في هجومين مسلحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. واستهدفت الهجمات قرى في منطقة منبسا، وبحسب منظمات المجتمع المدني المحلية فإن حصيلة القتلى لا تزال أولية مع استمرار أعمال البحث عن ضحايا محتملين آخرين. وأدى تصاعد أعمال العنف إلى موجة جديدة من النزوح في القرى المتضررة والمجتمعات المجاورة، حيث فر السكان خوفا من وقوع مزيد من الهجمات. في أول زيارة يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2009، دعا أنطونيو غوتوريش المجتمع الدولي إلى دعم شعب البلاد. وبعيد وصوله، أجرى غوتوريش مباحثات مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشعر قبل أن يقوم بجولة في الحي القديم من دمشق وفي الجامع الأموي الشهير. وتأتي زيارته فيما لا تزال سوريا تتعافى من النزاع الدموي الذي اندلع في مارس من عام 2011 وأودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص. ومنذ تولي الشرع السلطة، يحث المجتمع الدولي السلطات الجديدة على بناء مؤسسات قوية وفعالة وإرساء نظام حكم يشمل جميع مكونات المجتمع السوري المتعدد الأعراق والطوائف. في النبأ الأخير، دعا رئيس كازاخستان قاسم جومار توكايف خلال قمة روسية كازاخستانية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تجميد النزاع. واقترح توكايف لبوتين خلال القمة التي عقدت في مدينة أوميسك في صربيا العودة إلى اتفاقات إسطنبول لعام 2022 والتحرك بعد ذلك نحو السلام الذي طال انتظاره. ورد بوتين بالقول إنه سيطلع توكايف خلال لقائهما على تطورات الحرب. وتعثرت المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، فيما أكد بوتين مرارا أن موسكو تعتزم السيطرة بالقوة على ما تبقى من شرق أوكرانيا. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. اختتام مهرجان إريتريا لعام 2026 رسمياً. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يتوجهون إلى ساوة. مساعدي شرطة المرور يساهمون في الحد من حوادث المرور في إقليم عنسبة. مقتل 32 مدنياً في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم عالمي لسوريا. ورئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى تجميد الحرب في أوكرانيا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنا خابو ذاكن ذا عينه كريت لي
1: هل دا
0: هل دا بحر خله هل عاد زلت زين دوقيني أنا كحنن طلبو نعيه من ليني نود حاوك كل بدي حريلك حين أنا كحوا يا تمطر
2: مو بس زي خساب كما حك هذا كلام
0: مخالف اللي وحده دو الله فطر ابو
2: الراي بس زره ما زين تدع من الدعاء كميل كان ألم نسخي مسدك خنا بعطهم قلتي تنكسر في سبيل
0: الله حجوا إن حوار جو بين حقنا عين خودنا أبوك كل قروا ترف زر بس العقرب
1: نعم مصادر سوتي كل نجار جراريف كاي مرت جراريف كاي كنن تحرك كتبات إن حركون كقولنا بذلوا في سفر دعنا تجرز يروتي حيت قاعد حان معتي قرنا خن اللازم أنتوا كنا نبدوك خون كي حلف جن نبعتهم قلت كي أي تخيدي نبال زي أقدفه
0: حجوا إن حوار أي بفني بمالو
1: تحمل أنت هاي قبر مثلك هذا وقتي برضي بتسني كذا أبغى زح كن اللازم هنا وين صراحة بتسني خن كذا
0: راي بروح معه
1: بروح معه
3: كمل كارفيتك
4: مسكنو
3: ريهايو ابغزا خونكا مسقل عسريت زرماي طعمني ويلي استدارغو
4: حقهم حقهم حقهم ابزبحتي كحيشوات
3: نسخ انتي سيك انتي سانك هلك
4: تاكسل لا صلا روحسات ولد تايسيني
3: باحق باحق صلا روحسات ولد وي احدن بملعات اطال مفرملو ثلاثه تند بعر ملعد زمرقا ببلن ثلاثه ادغونا لوها
4: ولوني
3: اللون هو تايموني على مودة تايم اللون
4: قرر زهر ودي
3: حامي رخبك وا
5: أبا يا مكوب صحته ودا أيكم هابني كامل ما نمو يخطوان مسكة تمساسي لما يكون ولي حاك إلهم دارمون لا أغاتون دي لاين تعباين فهبك يا مقبلو تخلع خيالك تعبي مسغن
4: قرر زهر ودي
3: تعبي ترايد عم عسلو سينفا كيف عن هسن انت تغطي
5: حسن عشنت نعوم دول لهم سرا يفوتون يوم
3: عشنت يا بلي انت كرب زيوت عشنت مو يتقربنا ابز خود زبل مقاورو كفو كفو
4: مرسيون بلدا
3: وا نعاتكم بحسمكم
4: ابغن
3: كم بنين تعلد
4: وا
3: انت غرق زهر ودي كود انت يفدلي زهر ميرو تتخو مغزمك ما حد يودع لي بك
5: ولي زرب بان سيخو اسقوم اللي خمس نبكم وحسي
3: هو وحسكو نسخ وين عندي زي قدفتكم ريخا يا حمخا برغتكو علي حاسمو وقعي وأدمي واخر زلت اخوان عاي
5: كيف زي مسك محصان يخلو
3: تايد حنو خلو
4: يخدان انا
3: ويلا دارك زهر ودع ايد حنو ديكم اتايت قادهم ديكم
5: ما تجبنو اي تسمعن بزعبا مقابر أبو أمتير تعلنكم تموكو تن
3: أتا قرق زهر ودي والمن بيع حسما باخد فولو وتموكو تكا وقعورك بزحزواني كون انت زي بلتكو اي رحاقكم ابتزلوا خلا اتخفوا مقابر قبرائي كوفيو
5: كم غري حديثهم منتقوا
3: أين عهدكم كخطف إنك تنزمي لنديو وعلة وعزلو
5: وعلة
3: جزاي عندنا يخلص وعلة وعلة لهم بهالي وعلات بوعلات وخير مساخات الوعل اتبخ عبازو وعري حيو نفكر كما هكايو نسرح رستين رخبك نسوغ أن تدري
5: نعم من كيد من تتسابات ولا بطرح زدي بالعو
3: لنك تهر ودي نسوغ لأن عسما سينكوا بوعرو معتاي معتها قرأت حارس الله
5: وي آني أتان لحقركم لحقركم لحماك سمع وي آني أبو عريد تصمدهم سينو كلوس قل بوتهم سمع رأيك نوم سمعتي مع التخي حصلوا بهاي مو تصلينهم عليهم قالتهم
3: وي أملاك إسرائيل إبدان يبلو حمام يبلو كده يسعر نقرك عين أنت حسامي دمك حلو حسامي
5: قوفي كاخت بلك زي مثلاي وي حمامي وي عشنك
3: أي حسكاني
5: ديهي
3: بهبتهم زموك حيوهم سلازمين نحن وعم زيكونوا نفاقات تبحيكا خد صرف جزدين እሞ ሓዳር ጓሉ ትፅዮቡ
0: እንታይ ደዓት ወይ
1: ኣዋይ
3: ስምዒስ ከባ እዚ ኩሉ መዓልቲ መዓልቲ እናተረኸብና ስለዚ ኩሉ ዘረባ ኣበይ ሓዲሕሙ
0: ነርኩም ኣብለልካሉ እምበር ነግረካ ኣባ ነረ ገሊኡ ግን ሓቂኸ ኣብ ከምደይ ዓቢረ ፀናሕኹ እዩ ሕጂ ድኣ እንታይ ረኺብኩ እንታ ተረኺበ እሞ ንበዓል በረሃ ኣሚንካ ዝሓዳር ካብ መዋሻ ወሻኺ ትገብራ

0: زخان که ازیت زاره من تیپ کی دکان تگرزیه؟
1: زخان کیه تفیکی؟
0: دهان از گیت کنم مبلنی.
1: نحن معلتو مس آخر لقت فلتی اخی.
2: انت قرزيه انت خالد بتحس نقدر خان ناس ناس صحان قدام بوط
3: هاي نبرختن بين هذا اللي هم هاي تخوني ليه
4: انت از غزا كون ده قرز غير بل لا برتي كون
1: حق اوتوبل اوتوبس على كفر
4: اسك زرهبكم كل سمعنا مزينا مو اسك قلبلنا
1: حجي زربات بحال نغير يلن قصرا نغبر
4: انت
1: هو
4: ودحا هم يحيي تلقاسي من ما عاشقون لنا
1: ولا ربعه هو
2: ربعنا بره ربعنا بره ربعنا
4: كيتا بتودي كيتا دحا
0: انت قرز هيك تشكن؟
1: كنداي تشكن؟ اسخن ابوخن متشكنكم؟ كمي اجكن نتشكن؟
0: انت قرز هيك؟
1: كنت نعخن نبوخن امنت زلوخو انا ون امنت لوخو
0: امنت قال امنيو حما دبر مع صالحك
1: اسخ دبلت كي امبوخ مع صالحي طمو اي
0: ابو يزلو ابو ادي يكبرلك
1: انتي حدار بمتان حدار مسياق بابخه تصلي
0: حدار تفتم بالماي بيد انت قدس
1: اتي ابوخي حدارك تصلد غوب ندلو ابوخ نديو
0: انت قدس كي حو بابو يايتنا تزاري قدس زخانه نغير نتلوها اخيكم كبلون دنغرن
1: بزيحو برخدي بزيحو بزيحو
0: حن نغرن ندو
1: كتقوي يا اخي نغرك
0: حد مسخه حكوس مسخه
1: بعد عند مسكل ودي تريدو كي ندلو نايتم دقي
0: وا قرزي لكن انا احنا خلينا انت خيكم
1: اي زختمو
0: وي خلي تحسن وسو كله انت حنم انت تمم خيطلمو انت حنم انت تمم خيطلما خمسه برهان يطاني نخيان اتياس كنفلاله
1: مزنجيراي كله غندي خمسبوخ الشارخي قدم حمام طالي يمكن نزلخي
0: انا استقليمه
1: قال يمكن نول

0: ዓመት መጽእ ጽባቑ ዘርጊሑ እናተሓደሰን እናደመቐን ዝኸይ ዘሎ ሃገራዊ ንግደት ፌስቲቫል ኤርትራ መሶብ ፍቕሪ ልቢ ዝማእከሉ መሶብ ወግዒ ልቦና ጽላሉ መሶብ ጽባቐ ብሕብርታትና ዝደመቐ መሶብ ሓድነት ስጡም ቀለቤት መሶብ ሃገራውነት ውደደምን ልብን ዝጠናነግ ከም ስሩን ኣካልን ስለዚ ድማ እዩ ፌስቲቫልና ሰብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ሓደ ቐፅሪ ኣብ ሓደ ልቢ ዘስመረን ዘዕሰለን እንሆ ሎሚ ድማ መጋረጁ ይዓፅዋሎ ሰላም ከመይ ትኾኑ
1: بعد تسعة أيام في هذا في هذه الساحة ها قد وصلنا إلى ختام هذا الحدث الذي يمثل ثقافة وتاريخ وتقاليد وكل عادات الشعب الإرتري وصلنا إلى ختام هذا الحدث وها نحن في هذا المناسبة أو هذه المناسبة سنقدم مجموعة من البرامج نتمنى أن تنال إعجابكم
0: ስዒቡ ደርፊ ብቋንቋ ትግርኛ ይኸውን ነዊሕ ዘርእስታ ድምፃዊ ረዘነ ዓለም ገጥሚ ገብሪሂወት ፀሓዬ ዜማ ረዘነ ዓለም ሰናይ ምክትታል
1: ወቅተ ጠይባ ወሸይቀ ንርጁ ለኩም ማ ፍቅራት ሃዘ ልበርናመጅ
2: ነዊሕ ነዊሕ ነዊሕ

0: الفقرة التالية ستكون توزيع شهادات المشاركة وشهادات التقدير في المهرجان.
1: سعيبو معدل شلمات ناي تساتاف النتي خون لذي شلمات عدل لنا كبور أمبسادر زمد تغلي بخبري أمبدر نعدل زوبا ماكل زوبا ماكل

0: التالي إقليم شمال البحر الأحمر.
1: زوبا سمناوي قيح بحري. زوبا سمناوي قيح بحري.

0: إقليم جنوب البحر الأحمر.
1: زوبا دوبا ويقيح بحري، زوبا دوبا ويقيح بحري.

0: تغرف درفي
1: غودا انانا ابزب خناما كدما داما لايتا ايتا انداز بحالو بورتا استرحو منبري ابايتي اللو بغلتي صوتاتات يسرع ازي بغودا انان درف منقسقس تسنيو نتا كدما تبال منبر غزا بدرفن منقسقسن كقربام اذا درف زيا ابزب خناما نعبايه وينك ابا حقوم غزا خسرح كله زدرفي نسودما كم عقمو سوا تيل لام وزت قحرد اللوم يخل زوبا غاش باركا غودا انانا بوانكو خناما سعيبا ارهيت وقعي سعيد كم توم قالوت وقعتات بلي

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسام وحيسات ما تقبلت تلفزيون أوتريا وفتو هي قرب برنامج دارة قناة قل تتابعوا ساعتنا تتصبر لتنحكم ما تقبلتنا فنتو يكفس منكم حنا ما وكدنا دا حشمنا قلكم قن ريح واقنا لوق من دنبلت فنها تحليت كبت عدو خارن لتصبتنا مثلكم قن أتلاليتو أولية حلايتنا سنة 2010 من لا تقدم بزو حليت وكما دولية الليت لا ترقل ليكم ديب كمبيوتر حلاية فنانية أمونة موسى باتون يوم برنامج دارة أنا أوليت حلايتنا باتو قن أستبدأ متابعة بكيتات دي من التمنى دي با أوليت حلايت دي باتو قل عديكم.

أزي مقبلتكم ليكو حيسان وحيسات متقبلتنا برضو قد تتابعونا سأيت عبايتك لحلاية أسرد حد قلنا قدمت الأولية حلاية نارا حلاية فنان عثمان عمر قد تقباتو قلنا تليت مي حلاية فنان مرحوم موسى سالح من حليتو حتى حلايته قلنا قدم قلكمتو بدقمان هي قلق بلكمتو برنامج عرض قلنا مسؤولة ليكم بدقمان أزي ما قلت تتابعونا سأيت عبايتك.

برنامج دارت قناة مسوت ليكم زي ما بدك ما نقبلتكم ليكم إننا نقلن نتابع لاتنا إحنا وهلتو كل حلايت حلايتنا رقم سلمة حلايت مرحوم موسى صالح برضو زي ما كل حلايت وقلنا قدم أزل نقدم حلايت مية سنة كل لفة أسرة وحتى دي بساوا من اللي تقدم أبو زحلين حلايت فنان يمان مكيل قلت بقته أدماسنا لا تبل حلايت قلنا قدم قلكم تو قلنا ده تليت ما هي حلايت بلين قلت هالقناتو حلايت بكل فنانين بهلتو سارة تخلص بتكم سلهما عقبة زقية سيف وحور دقب أودي بمدينة كرن وفنتو هيدي بأقليم عن سباتهم الحلايت إلا لا قدموا واقن رأياتو تقرمس البلين تالحلايت عادات وريادة أقليم عن سباتا لا داليت الحلايت إلا لحلت نتابعنا بدق ما قلنا قبلتو برنامج جارتك أنا مسؤولة ليكم زي ما بدق ما قلنا قبلكم تو دي بقى كانتكم دقاكم تابعونا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإرتية، وفيها أعضاء الدفعة 39 من الخدمة الوطنية يتوجهون إلى ساوة، اختتام مهرجان الإرتية لعام 2026 رسميا، مساعدي شرطة المرور يساهمون في الحد من حوادث المرور في إقليم عن سبع. روسيا تحذر من توجهات بعض الدول الأوروبية. كوريا الشمالية ترفض مطالب آسيان بنزع سلاحها النووي. والبرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة للملي. أهلا بكم مشاهدينا. توجه اليوم طلاب الصف الحادي عشر في الإقليم الأوسط إلى ساوة لمواصلة دراستهم الأكاديمية للصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2026-2027 إلى جانب أداء واجبهم ضمن الدفعة 39 من الخدمة الوطنية، و 56.2% من الطلاب المقادرين من الإناث، فيما جاء بقية الطلاب من 22 مدرسة ثانوية جرى تقسيمها إلى مجموعتين، حيث قادر طلاب 13 مدرسة اليوم على أن يلتحق طلاب 9 مدارس أخرى بمركز ساوة في يوم الجمعة 31 من يوليو الجاري. وفي تصريحات لهم أكد عدد من الطلاب إدراكهم لأهمية هذه المرحلة التي تجمع بين استكمال التعليم الأكاديمي والتدريب الوطني، معربين عن استعدادهم لبذل أقصى الجهود لتحقيق النجاح في دراستهم وإثبات كفاءتهم في مختلف البرامج التدريبية اقتداء بمن سبقهم من الخريجين. من جانبهم أعرب أولياء الأمور عن ثقتهم في قدرة أبنائهم على اكتساب المزيد من المعارف والمهارات وتحقيق نتائج متميزة، مؤكدا حرصهم على إعدادهم لتحمل المسؤولية وخدمة الوطن، متمنين لهم التوفيق والنجاح والعودة وهم أكثر تأهيل. وأشار التقرير إلى أن طلاب أقاليم شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والقاشبركة وعنسبة كانوا قد سبقوا في الالتحاق بمركز ساوة. كما أفادت البيانات بأن 34.4% من طلاب الإقليم الأوسط حققوا نتائج أهلتهم للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس عقب استكمال متطلبات الدراسة والتقييم. اختتم يوم أمس 26 من يوليو بعرض المعارض بالإكسبو فعاليات مهرجان إرتريا العام 2026 خلال حفل رسمي. وفي كلمته خلال مراسم الافتتاح الاختتام الذي حضره عدد من الوزراء وحكام الأقاليم وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة، أكد مفوض الثقافة والرياضة ورئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السفير زمد التخليه بأن المهرجان شكل تجربة مهمة أسهمت في تعزيز النجاحات المحققة والوقوف على جوانب التطوير بما يسهم في الارتقاء بمستوى تنظيم الدورات المقبلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وأضاف السفير زمد أن التجربة المكتسبة تمثل أساسا لتطوير

تطوير البرامج المستقبلية، مشددا على أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات البناء لإعداد مهرجانات أكثر جودة وفاعلية بما يعزز من تحقيق أهدافها الوطنية وتغافيها. وأشار التقرير الختامي للمهرجان إلى أن نسخة هذا العام تضمنت 24 برنامجا وفعالية نفذت بجهود كبيرة وتعاون واسع من الجهات المشاركة، مع التأكيد على إعداد التقرير يتضمن أبرز الإيجابيات والتحديات والتوصيات لرفعه للجهات المختصة للاستفادة منه في التخطيط للدورات المقبلة. وشهد الحفل الختامي الذي تخللته عروض فنية وثقافية توزيع شهادات المشاركة والتقدير على الجهات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح المهرجان. ووفقا لتقرير لجنة تنسيق الاحتفالات، استقطب مهرجان إريتريا لعام 2026 الذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو الجاري نحو 500,000 زائر. وتضمن المهرجان بمشاركة الأقاليم والوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية والقطاع الخاص باقة واسعة من الفعاليات، شملت عروضا تراثية وحديثة ومعارض للموسيقى والفنون وأجنحة تمثل أنماط الحياة والمساكن التقليدية للقوميات الإريترية، إضافة إلى معارض للثروات الزراعية والبحرية وندوات ومحاضرات متخصصة ومعارض للكتب والفنون التشكيلية والمنتجات الحرفية والابتكارات، إلى جانب بازار تجاري وركن مخصص للأطفال، بما عكس التنوع الثقافي والإمكانات التنموية التي تزخر بها البلاد. أكد مكتب شرطة المرور في إقليم عنسبة أن وجود مساعدي شرطة المرور ومساهمتهم يلعبان دورا في الحد من الحوادث المرورية. وصرح عضو شرطة المرور ومدرب مساعدي شرطة المرور في الإقليم السيد حقوس قبر إكزابهير بأن 45 طالبا من مدارس الثانوية وإعدادية مختلفة يتلقون تدريبا منذ نحو شهرين ويقدمون إسهامات كبيرة. وأشار إلى أن التدريب يهدف إلى الحد من الأضرار التي تلحقها المركبات بالأشخاص والممتلكات، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مستخدمي الطريق. من جانبهم أشاد ضباط شرطة المرور بمساهمة الطلاب، موضحين أنهم يعملون في الطرق والتقاطعات الرئيسية، حيث يسهم هذا التدريب في الوقاية من الحوادث المرورية. تبرع شباب إريتريون يقيمون في أمستردام والمناطق المحيطة بها في هولندا بمواد عينية تزيد قيمتها عن 60,000 نقفة للقائمين على رعاية الأطفال في دار بادرهول. وشملت المواد التي سلمت في 25 من يوليو الجاري جهاز تلفزيون وألواح شمسية وملابس إلى جانب أصناف أخرى. وصرح كل من مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد تدروس في السهاية ومدير مديرية بادرهول السيد بيني بخراطين بأن هذه المساعدات تأتي استمرارا للدعم الذي يقدمه المجتمع. وأكد منظمو البرنامج أن مساعدة المحتاجين تعد جزءا من قيم الشعب الإريتري وأنهم سيواصلون تقديم الدعم لهم قدر المستطاع في المستقبل. وفي الختام، عربت مسؤولة فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم عن شكرها للشباب على دعمهم وللأشخاص الذين ساهموا في تحويل البرنامج إلى واقع ملموس. تتواصل في مديرية أفعبت بإقليم شمال البحر الأحمر أعمال حملة الطلاب الصيفية التنموية، والتي تستهدف تنفيذ مشاريع تنموية تركز على حفظ المياه والتربة بمشاركة واسعة من طلاب المرحلة الثانوية. أوضح المشرف على البرنامج الأستاذ صالح محمد علي أن الحملة التي تستمر من 6 يوليو إلى 15 من أغسطس يشارك فيها 500 طالب، بينهم 220 طالبة من مدرسة أفعبت الثانوية، مشيرا إلى أن الأعمال تتركز على إنشاء وصيانة منشآت حفظ المياه والتربة بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية البيئية. من جانبه، أفاد خبير حفظ المياه والتربة السيد عثمان إدريس نور بأنه تم خلال الأيام الثلاث الأولى من الحملة إنجاز 15 كيلومتر من المدرجات الحجرية، مشيدا بروح الالتزام والانضباط التي أبداها الطلاب والتي أسهمت في تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال. وفي سياق متصل، أكد مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد موسى محمد سعيد بأن المكتب ينفذ بالتوازي مع الحملة برامج توعوية وتثقيفية متنوعة تستهدف الطلاب المشاركين بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز روح المسؤولية والعمل الجماعي لديهم، بما يدعم الأهداف التربوية والتنموية للبرنامج.
أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن تلقي تبرعات مالية جديدة مخصصة لصندوق أمانة الشهداء مقدمة من أبناء الجالية الإرثية في عدد من الدول. وفي هذا السياق قدم الإرثيون المقيمون في إدمنتون وضواحيها بكندا 157,993 نقفة، فيما تبرع أبناء الجالية الإرثية في مدينة أوريبرو بالسويد بمبلغ 12,830 كرونة سويدية لصالح صندوق أمانة الشهداء. وكما خصصت تبرعات أخرى لدعم أسر الشهداء شملت 109,357 يورو من مواطنين إريتريين مقيمين في ألمانيا و10,000 دولار أمريكي من متبرعين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم و4,000 دولار أمريكي من الجالية الإريترية في يوبلا بالسويد، إضافة إلى 41,229 نقفة من أبناء الجالية في لوترن بسويسرا و34,795 نقفة من الجالية الإريترية في نور شوبينغ وضواحيها بالسويد، و1440 دولارا امريكيا مواطنين اريتريين او مواطنين اريتريين مقيمين في السويد، فضلا عن 12,000 نقفه من متبرع اخر فضل عدم ذكر اسمه. واكدت الوزاره ان هذه المساهمات تعكس روح التضامن والمسؤوليه الوطنيه لدى ابناء الجاليات الاريتريه في الخارج واستمرار دعمهم للبرامج المخصصه لرعايه اسر الشهداء وتعزيز موارد صندوق شهداء الوطن. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف غنادي غاتيلوف من أن السياسات النووية التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية لا تعزز أمن القارة بل ترفع من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية. وقال غاتيلوف في تصريح لوكالة سبوتنيك أن الخطط التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا لتعزيز قدراتهما النووية واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أمريكية إلى جانب التعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، فضلا عن الخطاب الصادر من برلين بشأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، تمثل تطورات تثير قلقا بالغا. وأضاف غاتيلوف أن هذه السياسات تلحق أضرارا بالغة بنظام عدم الانتشار النووي، معتبرا أنه من السذاجة الاعتقاد بأن مثل هذه الإجراءات قادرة على تعزيز أمن تلك الدول. جددت كوريا الشمالية تمسكها ببرنامجها النووي مؤكدة أنها ستواصل تحديث قدراتها في هذا المجال دون لحظة توقف واحدة، في رد صريح على دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيان لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي انتقدت الدعوة باعتبارها تظهر العداء تجاه دولة نووية مسؤولة. وهذه ليست المرة الأولى التي تلي فيها كيم بتصريحات مماثلة، فقد وصفت في يونيو الماضي وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية بأنه لا رجعة فيه مطلقا، متعهدة بعدم التسامح مع أي تهديدات ضدها. استدعت برازيليا سفيرها لدى بيونس إيرس للتشاور بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها الرئيس خافير ميلي من ساو باولو بحق نظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية. وعلى خلفية التصريحات التي أدلى بها ميلي، قرر وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا استدعاء السفير لدى بيونس إيرس. وخلال الفعالية حذر ميلي وبجانبه حليفه بوريس نوارو من خطر لولا في إطار تحذيره من العواقب في حال فاز في الاستحقاق الرئاسي المقرر في أكتوبر، ودعا البرازيل إلى التحرر من تبعيتها لليسار. وفي خضم التوتر الدبلوماسي بين بلاده والبرازيل، اتهم ميلي الحكومة البرازيلية والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بتمويل حملة مناهضة للأرجنتين، فيما بدا إشارة إلى الانتقادات استهدفت البلاد.
أعلنت الصين أنها نظمت دورية روتينية قامت بها قواتها البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، متهمة الفلبين بإجراء دوريات مع دول أجنبية في الممر المائي المتنازع عليه، مما يقوض السلام.

نعم والاستقرار في المنطقة. وأصدرت هذه التصريحات عن القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني. وقال متحدث باسم القيادة الصينية أن الفلبين حشدت دولا أجنبية لتنظيم ما يسمى بدوريات مشتركة، ما أدى إلى زعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي وتعويض السلام والاستقرار في المنطقة. وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي رغم مطالبات متعارضة من دول في جنوب شرق آسيا، وترفض قرار التحكيم الصادر عام 2016 بإلقاء مطالباتها.

مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يتوجهون إلى سواء. اختتام مهرجان إريتريا العام 2026 رسمياً. مساعدو شرطة المرور يساهمون في الحد من حوادث المرور في إقليم عن سباء. روسيا تحذر من توجهات بعض الدول الأوروبية. وكوريا الشمالية ترفض مطالب آسيان بنزع سلاحها النووي. البرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة للملي. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

كم مقلو تابعوات كل برنامج ناقل ذكرت ان دم بمن حلت ميدان حتى حلايت تلان قدم مقلو يوم دوليت لليت حلايت عباي فنان يتنا أبرت أنكرين من نادي ميدان لحليت حليتا حتى حلايت كنا قدمتو برضو اقلاند تليت مهي هتامام من عبي فنانين وبزح جمهور لبن فناني زينب بشير مناسبة بعلدت دي مدينة باتع مثل أنفار قوة جو اندقب أتو اللي حلايت إلا لقدمتا قلنا رأيات بدقمان ناي إلا كل عبي فنانين بهلتو قلنا درقنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارتكنا مصوت إليكم زي ما بدقمان تابعونا ومثلنا قد تهلو سعيتنا عبايتا.

برنامجنا زي ما التلاله لما تقبلتنا من عندات لينا حلاية فنان شاب خالد عثمان قلنا قدمته اقلا عند تليت ما هي من الا الدنيا موت لتفنتو فنانينا فنان شاب يوناتان تدسيد ولا دي بساوه لحلاية حلايته قلنا قدمته زي ما لحلت لها كدر بلا قلنا قدمته برنامج رقم صوت ليكم زي ما متابعتكم التلالو

البرنامج رأيكم ومشاركتكم دي بشغلنا سيجايتو كل سامن دي بدنقو ببرنامجنا لن حبركم ترأيكم ومشاركتكم نتصبر دي بشغلنا سيجاي سبت قبا وبرنامج جارت قناة كفا كم سلهلا رأيكم نتصبر متقبلتنا زي ما برضو كل حلايته قلنا قدم لأولية حلاية عبي فنان إبراهيم محمد على قورت من حليته حتى حلايته قلنا قدمته قلنا ده تليت مي حلاية براوية قلت هلقناته حلاية فنان آدم حامد قلت بقته الحليت نتتابع أنا نايمًا حليت الدوليام كم سهل لنا برضو أبدق ما نقلق بلكم تو برنامجاتنا للتلالهلا كل تتابعنا سعيد شعبايتا.

برنامج دارت قناة زي ما بدقما مثلكم تلها لينا وانتم ما مثلنا قلتها له سأيتنا عبايت من ذات لينا برضو حلاية عفر قلتها لقناته حلاية فنان هم عسيرة قلنا ذات ليت مية حلاية رشايدة قلنا قدمته من نادي بميدان لتحل حلية فنان تكو أسقدوم إرتريا بلاد لا تبل حلايته قلنا قدم أقول لكم تأزيمة لحاليات لها كذرة لها قلنا قدم أنت بدك ما قلنا قبلتو أزيمة يتقريبا دي بأكاناتكم دقاكم متابعتكم تتفنتينا

عندك لنا زي ما سوات وقلنا قبل ما تقبلتنا ثلاث فنات اوقات دي بتخرج كم سلومات مهرجانات بزح اللي ثلاث قدمها من عندك لنا حلاية الساهو حلاية فنان احمد علي الشوم قلنا قدمته قلنا ثلاث مهي كم كل سامن من حلية برا حتى حلاية

بقولوا قدمنا لكم حالة فرحة ولقام قلت بدي بنسمس لكم قلنا التلالوي أبينا لكن لا تيبينا وكسبت ما قل إلا سامن دولوي على حالتنا دي بقول لك نخلصتو أزي ما لندأت لنا كم مقلبه برنامجنا دي بقول لك نأتممتونا إلا سامن مسورنا تفر تخلي كم سلوما منتاج برنامج جارت كان مدهان زكاريا ست مقارحوت برنامجاتنا بعامة برنامجات تلفزيون أرطري ألم يوهنس ودقنته أقول لها سامن الله برضو ميك أبلا ودي تقلي أميرة محمد إبراهيم كل موزيك لايبرارو أم فارس دي جيب سميت جوب سميتكو محمد دوم لتمتس اللي السنبتنيش أقول كل ناتا متعافية ودحا وسلام دي من التمنية برنامجنا دي بإلا تامم الله مسيت كيرو بركات مسلة اللي برنامجاتنا

ربع كوبايه زيت السمسم يتقام عليكم مخنياتو اتناي كوميدره سغونا زيت خاص لزلوه زيت غيرنا سلنندالو قرب مشلق طرح هاي كانت زي غيرنا نسختتها هنسب شلوق مسبلتنا اوطينا

كمزي عيلا شلوق إلا تلنا لا سلازي حجي قبعات تقبرلو بعدين لا قريبنا فكا بتحتي خنقبر عينا زيوكيننا مجمرتا بماي تحتيبو تقريو دحار بخبيب تماتيرو تحريقو عبدستي قلبتنا برساميلو شقورت تصعدا بعبربره بحنسا زدخمه قبل عليو قرنا وحد زيتي بالعلي افسسنا زيت سمسمينا تتقيمنا مخنياتو تناي كوميدره سغونا زيت سلازلو زيت منت خيبزحنا وحد زيتينا قرنا لا دلنا مالتي سلازي بناتا مايا بسيلا دلا ويد ما تشلي قدلا مستنقمماتا مالتي دحريو چاو بربره تصليم جنجبل كاغيرنا لا حجي فرقه اباري لا سريعنا يلنا እዚኣ ዚኩኒ ምስ ናይ ኮሚደረ ስጎ እያ ናይ ኮሚደረ ስጎ ክንሰርሕ ከለና ጥሑን ኮሚደረ ንስኽትት ዘይቲ ዘይቲ ስምስም ተጠቒመ ሰሪሐ እያ ኣለኹ ማለት እዩ ጥሑን ኮሚደረ ባርባረ ጸሊም ሽጉርቲ ጻዕዳ በርሰሜሎ ጌርና ንዓእኻ ኣቃሚምናየ ኢና ድሓር እታ ሕፍስ ክሳዕ ትብለልና ድኾነ ማይ ነእትወላኒ ኢና እታ ኮሚደረ ሕፍስ ክሳብ ትብለልና ንስኽትታ ብሓዊ ማለት እዩ ሕፍስ ምስ በለትልና ነውሩዳ ሳይኣዛ ናይ ኮሚደረ ስጎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ናይ ጥዕና ኣሰራርሓ እዩ ምንም ዘይተቐላለወ ዘይተጠባበሰ ሓዊ ድማ ዘይበልዖ እዩ ሕጂ ናይ ኮሚደረ ስጎ ክለክአ ኣብ ልዕሊኡ ፈርማጆ ክንስንሰ ፈርማጆ ክንክንደሊ ክንክዮ ንኽእል ኢና ወላ ሓደ ፀገም የብሉን ታ ፍርቃ ሰሪዐ እያ ኣለኹ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ኮሚደረ ስጎ ይለክ ኣለኹ ናብ ኮሚደረ ደሎ ትሕዝቶ ከዓ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ትሕዝቶ እዩ ደሎ ኣብ ኮሚደረ ስለዚ ብኩሉ ክንጥቀመሉ ከለና እቲ ናቱ ትሕዝቶ ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ እታ ስጎ መጀመርታ ኮሚደረ ጥሒናዮ ድሓር ብድስቲ ጌርና ሰኽቲትናዮ ሽዑ ጨው በርበረ ጸሊም ዘይቲ ሽጉርቲ ጻዕዳ በርሰሜሎ ጌርና ከዓ ቃሚምናያ ሽዑ ሓፊሳ ጦቕ ምስ በለት ወላ ሓንቲ ማይ ነእትወላኒ ኢና እታ ኮሚደረ ሕፍስ ምስ በለትልና ነውርዳ ማለት እዩ እዚ ኣያታ ናይ ኮሚደረ ስጎ ትበሃል ሽጉርቲ ቀይሕ ገለገለ ኣይኣተዋን ማለት እዩ እታ ኮሚደረ በዕላ ቀመማት እቶም ቀመማት ጥራሕ ኢናእቲና ኣላ ደለና ስለዚ እዚኣ ናይ ኮሚደረ ስጎ ትበሃል ስልሲ ኣይኮነትን ናይ ኮሚደረ ስጎ እያ ወይ ከዓ ናይ ኮሚደረ ሶስ እያ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ልኺና ድሓር ፈርማጆ ንንስንሰሉ ፈርማጆ ንስኒስና መሊስና እታ ዝተረፈትና

كمزي أيلا بس يلاتلنا لا سلازي كمتي أبز حلف الجزية كنز كنقلت أز أننا نتي كالو تحملتي مسك إجا كنت أكملون خيل مسك إجا سجام كنت أكملون خيل مسك إجا تعف مسك إجا رغوشة إذا خلوا نتعنا إذا زقلت أدور لخو إجاتات مالتي نتعنا ጥቡቅ ትሕዝቶ ዘለዎ ማለት እዩ ምስኡ ጌርና ክንቀርቦ ከለና ከም ምሳሕ ክንገብሮ ንኽእል ከም ድራር ክንገብሮ ንኽእል ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ፎርማጆካ ክንኪዮ ተደኣ ደሊና ንዕኡ ነኪና ክንሰርሖ እንተደኣ ኮይናካ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ክንኪዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሙ መዓልቲ ኣሰራርሓ ዚኩኒ ምስ ናይ ኮሚደረ ስጎ ኣብዚ ኣወዲእና ኣለና ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰናይ ቅነ

سن ماسيام حيسام وحيسات مطابلتنا من تلفزيون إرتريا. سلام الجدي بقدم قل الله ساعات الله دولي لهلا أخبار قبت عاد وخارج قل أقدمكم توصل فارس أخبار وطني مهرجان إرتريا سنة كلا ألف عسر وسس رسمي تمام. أنفار 93 دورة خدمة وطن أسك سوات درو دي بمديرية حمل مالو مؤسسات عافية تقل الدقاب تهدقاهم أمريكا دي بإيران بودي لأسمنة

معلوماتكم سل أطرتم حبرت. رئيس دونالد ترامب كيوبا أقلم لك لبو مراد رئيس كيوبا سكايوم.

0: قعدت وليس مقرعية لجنة عيا سفير زمد تغلي تسمع كلمات لو تا جانب كمسل مهم تجارب اند تنسى تكادم له لاق العبوت وراتو الحساب لنوشية من التجارب اند درسا درجة عبوتو قل الوكل لمقدرة عباي كم سلتا للأكدتو بيلا سفير زمدي اندات لتركبة تجارب دروس عبي كم تو اند انتهمل لنا مستقبل برنامج زياد قل القرم وسوق أراو برنامجات مهم كم تو الشرح أراو بشول اتبقدو قل تركب مسيد كم قبي ودحا عام سبات وهدف بخصصت قدمت تقارير عام اتنا يوم عامت مهرجان 24 في وبرنامجات للشمول وراتات بجد سبول ومتحسار كم سلسر قلا لعلا جوانب وفداب وحوان لخصص آراء وبشول وفي ناتات يدي بخصصهم جهات كم لتقدم وفهما الدنقوباتا ورات فن نايرت لعلت مناسبات ناي مشاركات وحمد الشهادات تهيبا اللي من يوم 10 جولاي اندام بتاق لسام علا التلالة وطنية مهرجان حسر مليون بيت حد كم رأو تقارير ومقرحية لجنة عياد الحبر تلي مشاركة تقاليم وزراء وبعدا مؤسسات حكومة كم سلومة وطنية محابر ومناي بحتة مؤسسات دامغ على مهرجان نعادات وزبناي موزيكات منبر عادات قومياتنا ارزاق ارثريات مجالات حرس وبحر سمينارات ومحاضرات مهنات بازار عفس ور وآلات برنامجات وراتات فن عفس صناعات وفطر عفو وزبي أكتبت كم سلومة ودى جنيت وبعد لكم كم على
1: درس عصر حتى فصل الأقليم مقب ديب سنة دراسات كل ألف عصر وصص كل ألف عصر وصبع ناي عصر كل فصل الأكاديمي دروسه مقل أتمما وديب سلاسة وتسعيد دورة خدمة وطن واجبه مقل أتمما يوم أسك ساوة دروم من اللهم حمسة وسس نقطة كلام تايت أنسات لبتهم ديب كلا وكان لتكفلوا درسة عصر وكلا مدرسة كلا درجة نايلة عصر سلس مدرسة ديب لتبقصوا لا ترفع سع مدرسة هيني لتمس جمعة سلاسة وحتى جولاي قل لتدروتهم درسة دي بالا قدموا رأي منفعة عباي قل لتبقصوكم قل لتبقصوكم سللو وسندوا ليامكم توم حقولا حبرو ديب دروسهم قل تعوتو ديب لا تأهيل بعد ما كماني قدم أزلاتهم حوام وحواتهم بقاعتهم قل أكدو كاف مدالي تواديهم كم سلهلو أكدوهم والدين بجاتهم بقع عمر ومهنة دات عندقو ديب دروسهم قل تعوتو كلو للتقدرهم جهودات قل ليدو وويرسة أمانة قل لقبو بفزاعت للدالو كم سلسان حون دا شرحو بكل مجال عوتام دقبو قل لأقبلو لبوم تسعيد شرحو درس أكاليم قبلت بحر كياح قبلت قاش بركة وعن سبا عند قدمو ساوا كمسل درو للتأمرتم ديب ساوا ديب سنة دراسة عصر سنة دراسة كلالف عصر وحمس كلالف عصر وصص ناي عصر كلالف عصر أكاديمي دروسهم كمسلو ما واجب تأهيل أنفار سلاسة وسامناي دورة خدمة وطن اتيوم عصر حتى جولاي كمسل دحرو لا لتذكرتم بدرجة تغليم مقبهي 3.4.4 متاي درسة ناي ديكري و ديبلوم درجة كمسل أمتسو لتأمر مكتب بوليس ترافيك تغليم عن سبا هليوت و دور سيديت بوليس ترافيك بقوت قل تنقص دور ودا كمسل هلا شرحام نفر ترافيك بوليس تغليم عن سبا و استاذ سيديت بوليس ترافيك السيد حقوس قبرك زابير دي بها بيا حبره أقل مدة كلا ورح من لطفنات يا مدارس مقبايت وكالا درجة لتوكل واربع وحمس درسة تأهيل درس أو شككم سل الله أبراهام لا تأهيل ترجع للتنفعو قبيومكم سل سبتون دا قبو عربات دي بأدى معافش للجرية هم درتك لتكرع لا أمامكم سل توقف همام أنفار بوليس ترافيك غليم عن سبب جاتهم دورنا إلهم درسة حقول حمدون لا تأهيل بقوة ترافيك قل تنقص دور سبت بو دي باقي دا شوارع وترقيات اتندا تفرروا شكوكم سلهلو شرحو ارترين شباب سكان امستردام ودوارة هولاند دي بناي كرس بيت مراعية حشمت اجنيت بهلت جروب هوم مبادرو لهلو مراعية لتقبق لهم زياد 6000 نقفة سدايت عفش ودوم لا اتيوم 15 جولاي عادت استلام لقبت قلوم عفش 65 انج تلفزيون آلات طاقة صحي كم سلومة لببس وابعد لا كم كمتم ديب فرع وزارة عمل ومنقفة اجتماعية غليم مقبة مسؤول وحدات منقفة اجتماعية السيدة تيدروس فساي ومدير مديرية مبادرة سيد

0: Bene, di baqad damur. Ayin la sadayt atala layna ila. Aba majam'a la tqab sadayt kum saltan da sharhu la msdar la nasaw shababat hamadawm. Ma maqrahat la barnaamij yani gal xuguzam ajanit sadayt rahat damir la khalaq kfal sawalif sha'b Eritrea kum sal tuhq wala sharhu. Di bla ma tsuwa maqdaratum la tsamah qulum sadayt kum sal waddu akadawm. Di bdango ba masulat fara wazarat amalum munqafa ijtimaiya taqlim maqba sayda. جمعة إبراهيم لسدايت لودو شبابات وإلى برنامج اللي تعود دورم لودو حمدت دي مديرية حمل مالو مؤسسات عافية برنامجا لتوكل لسرقلة وستات قل لشكايل أمامه وكايل شعب لشارك وديبو هدق تنزمام تفاصيل الخبر اللي من منصورة عثمان
1: اتيوم اسرا وحمس جولاي لقب اجتماع مسؤول مؤسسات عافيت دبل مديريت نرس ايليا سيماني شعب ومؤسسات عافيت من حد ليلة فنتو مشاعي تسبتهم دور شعب اللي توقل اتفا غدا شغيات سلس قرفة لبو مبنى حديث دي مركز عافيت قزقزا كمسلهما دي مركز عافيت حمل مالو لقب اتساناي مبنى قلي من لا شعب مالو ونحرو لشاركة دي بوراتات كمسلتون دا شرحة اللي لمثل مصدارات اللي ترد حسبا دي بلا مناسبة فدلا دي بلتوقل لما تقف زاعت وفهم حمام ملاريس دي بحان كل اي من ألف زهرت حمام تي به بحد عسرة وسس مقتايت كم ناقصة كم سلهما ولادة دي مؤسسات عافيت سمانة وسع مقتايت كم بزح برها مشاركة دي بدونغوبا دي مركز عافيت كزقزا بزحي مستخدمة سبت الله أجهزو تأدوية وسب مهنة قل توسك ولادة دي بيت قل سرت دور مدراء وسب شركة قل توقل حرت الألبن مؤسسات عافيت قل تشك أقلن كم سلهما كدمات طاقة الألبن قل للتامم أقلن فانو مسؤول فرع وزارة عافية تعلم عن سبا دكتور هينوكت هيا دي بلا قدميا نايمة كلس كلمة كدمات عافية تقل توسع بلا قبه اللجهد دي بدرجة إدارات دحيات ودقيت اند الدرو كدمات للهيبو حكايم أقر أدرسوت أسك سنة كل ألف وثلاثة بلا توقع لأقل تقدم دي بكم سلط شرحة
0: دي مديرية فعبت بدرسة عمارة شغل شاركو لالو درسة دي بلد فنات مجالات لركزة للاتفاز برنامج دنا الزمان قدم ابوكم سهل الله مسؤولة مكتبة سيد موسى محمد سيد شرحاون اقل رزقت صندوق امانة شهداء وراعيوت عائلات شهداء تبرعات مالكم سلقبا وزارة عمل ومنقف اجتماعي تحبرت أباساس اللي إرترين سكان إدمنتن ودوارة كندا مت وحمسة وسبع ألف سعمت وسعة وسلس نقفة إرترين سكان مدينة روبورو سويدن هيني عصر وكل ألف سمان مت وسلاسة كرونر أقل رزعوت أمانة شهداء تبرعات ودوم مبلا اللي سكان جرمن لاتهم مواطنين مت وسع ألف سلس مت وحمسة وسبع يورو سميتهم قل تشرح لي حزو مواطنين عصر ألف دولار أمريكا جاريت إرترين دي ب جوبلا سويدن 4000 دولار أمريكا سكان لوزرن سويسرا متوا أربعة وحتى ألف كلمت عسرة وسع نغفة جالت إريترين دي بنورشبينغ ودوارة سويدن 3,4,795 نغفة سكان سويدن لاتهم كل مواطنين 1,404 دولار أمريكا كم سلومة سميتهم قل الشرح لي حزو مواطنين عسر وكل ألف نغفة قل رعايوت عائلات شهداء برعو حيسام بتقبلتنا دي بأخبار كارج قل نتعدين أمريكا أدك ديبلوماسية زياد بخط قل لركب دي بإيران توديو لأسمرة جمات كم سلاب ترد تحبرت إيران بجاتها اللي لشبه دي بمعسكرات أمريكا توديو لسنحة جمات بليس كم سلاب ترد تحبرت الليل بأساس اللي قل مدة كل السامن لتصنح ترود مبادلة هجوم من يوم 10 جولاي إن دامبتا هذا كم سهل الله تقارير مقباي مفكار صحي حبرون إيران لحالة قل تهدا أبقبي سب فنجة إيجابيات لبو متقدامكم طول لشرحة تهدق ديبلوماسي وده كم سهل الله تحبرت رئيس دونالد ترامب إيران أبقلي هرمز للحلفاء وراكب جمات وده كم سهل الله تشكوى تنقدمه اتيوم 13 جولاي هجمات حديث حقولات بقى سعق باي ثورة ايران دي بمنطقة مقباي مفقار صحيلها لا منافعة امريكا نايب بليس هجمات

كم سلوديت لتأمر بل حديث مبادلة هجومات ديب كليت لجهات خسار أدام وممتلكات ديب جرة ديب لدوار لتنحى حالتين زياد كيلو محلام. رئيس دونالد ترامب كيوبا قل لملك لبو مراد كم سلسك أيوه رئيس كيوبا ميغويل دياز كانل حبرام بمدقا قبل هلا من أمريكا أو بمدقا قام قبل هلا من أمريكا دي بشعب كيوبا ضغط دقلقة هدفو قل لبسح لأمامه كم سلطو رئيس دياز كانل شكوى تقدمه أمريكا لدي بسلف ناي سنة كلا ألف عسرة وسس دي بفنزويلا لو دي تفيرا رو عسكريت دي بكيوبا ما قلت تقمو كم سل قدر دي بتحذر كم سل سنحات لتأمر من سنة 1960 دي بكيوبا منع اقتصاد وادية لهلية أمريكا بتوساك ضغط قلت تخلق دي بالحلفة أو رحات قروب أسكلة دولة لالتنا الدق بيترو لكم سل كرعات لتأمر لا برا من قانون لا تمسدار بين مشاكل محبرة اقتصاد الشعب كيوبا زياد كم سل كيلمي تقارير لأفهمهم بس حد دول اللي بكيبا قابل هلا نايبين منع اقتصاد امريكا قل لترفع بمدقا قام ليكا قدمها كم سلطان حيال لتأمر رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون بقوت ند قل كرعت لركز اجتماعات شافق يوم 19 جولاي مثل وزراء دولة ودام لا هدق لدي بتاريخ فرنسا من لا جريت للتشاب بقوت لدك بكم سلطو لتحبر الند عن مراقبة قل آتيوت قل تقبأ لبا فيرار قدام وممتلكات لركزكم سلطو تحبرام رئيس ماكرون قصارنا إلى بقوت قل لنكس قبل هليت عمليات قل تتوسع جيشو دورو قل الوكل دي بلا هدق تحسبام أبانت دي فرنسا أسك إلا زياد 4 و5 ألف هكتار دبع جبل رمبو قب دي بهلا حد ربع مليون نفر كم سال تشعتروا تقارير لأفهمهم دي بدوارات فايحنا إلى إسبانيا جاريت لهليت إلا لتشبه بقوتما زياد 4 ألف هكتار كم سال دمرة وأمات آلاف من مساكبهم كم سال تشعتروا تحبرام قليتا لدولة بأند قدم سلس أمعل حالة بزعة كم سال أوجه لتسكر كقدم حيسام وحيسات من طابلتنا قل لا ساعة لا دولي العلا أخبار دي بالله تمام لنا رس أخبار بدقمان وطنيي مهرجان إرتريا سنة كلا ألف عسرة وسس رسمي تمام أنفار سلاسة وتسعيد دورة خدمة وطن أسك ساوة درو ديب مديرية حمل مالو مأسات عافية قل دقبوت تحت أمريكا ديب إيران تودي لأسمنة هجومات كمسل أبطرتو حبرت رئيس دونالد ترامب كيوبا قل الملك لبو أمراد رئيس كيوبا سكايوم رئيس فرنسا بقوت ندق الكرعات لركزها اجتماعات شافق وداع متابعتكم محمد

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. أعضاء الدفعة 39 من الخدمة الوطنية يتوجهون إلى ساوة. دعوة للالتزام بقواعد المرور لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. نقاش حول تطوير المرافق الصحية في حمل ماله. روسيا تحذر من توجهات بعض الدول الأوروبية. كوريا الشمالية ترفض مطالب آسيان بنزع سلاحها النووي. البرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة من ميلي. السلام عليكم ورحمة الله. توجه طلاب الصف 11 في الإقليم الأوسط اليوم إلى ساوة لمواصلة دراستهم الأكاديمية للصف 12 خلال العام الدراسي 2026-2027 إلى جانب أداء واجبهم ضمن الدفعة 39 من الخدمة الوطنية. ويعد 56.2% من الطلاب المغادرين من الإناث، فيما ينتمي الطلاب إلى 22 مدرسة ثانوية جرى تقسيمها إلى مجموعتين، حيث غادر طلاب 13 مدرسة اليوم، على أن يلتحق طلاب 9 مدارس أخرى بمركز ساوة يوم الجمعة 31 من يوليو. وفي تصريحات لهم أكد عدد من الطلاب إدراكهم لأهمية هذه المرحلة التي تجمع بين استكمال التعليم الأكاديمي والتدريب الوطني، معربين عن استعدادهم لبذل أقصى الجهود لتحقيق النجاح في دراستهم وإثبات كفاءتهم في مختلف البرامج التدريبية اقتداء بمن سبقهم من الخريجين. من جانبهم أعرب أولياء الأمور عن ثقتهم في قدرة أبنائهم على اكتساب المزيد من المعارف والمهارات وتحقيق نتائج متميزة، مؤكدين حرصهم على إعدادهم لتحمل المسؤولية وخدمة الوطن، ومتمنين لهم التوفيق والنجاح والعودة وهم أكثر تأهيلاً. وأشار التقرير إلى أن طلاب أقاليم شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والقاشبركة وعنسبة كانوا قد سبقوا الالتحاق بمركز ساوة. كما أفادت البيانات بأن 34.4% من طلاب الإقليم الأوسط حققوا نتائج أهلتهم للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس عقب استكمال متطلبات الدراسة والتقييم. ناشدت شرطة المرور بالإقليم الأوسط مستخدمي الطرق للالتزام بقوانين المرور وتوجيهات هيئة النقل البري لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. جاء ذلك خلال حاطة قدمها قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط الرائد هبت قبرو لوكالة الأنباء الإريترية حول عدد من المخالفات والحوادث المسجلة في النصف الأول من العام. وأوضح أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام تم تحرير 41,463 مخالفة مرورية وفرض غرامات تجاوزت 7.5 مليون نقفة. وفيما يتعلق بالحوادث وعواقبها قال إن 28 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 356 آخرون بإصابات طفيفة وخطيرة، وبلغت الخسائر المادية حوالي 10 ملايين نقفة في 1327 حادث سير مروري. وأشار الرائد هبته إلى أن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تشمل القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بمسافة الأمان وعدم الامتثال لإشارات المرور. عقد اجتماع في مديرية حمل ماله لضمان تنفيذ المؤسسات الصحية لبرامجها بفعالية ووفق خطة عمل محكمة. ففي الاجتماع الذي عقد في 25 من يوليو ذكر الممرض الياس يماني مسؤول المؤسسات الصحية في المديرية، ذكر الأهالي بضرورة تعزيز دورهم ومساهماتهم إذ إنهما مكملان لبعضهما. وأشار إلى أن بناء مبنى جديد من 3 غرف في مركز قزقز الصحي وتجديد مبنى مركز حمل ماله الصحي من بين الأنشطة التي شارك فيها الأهالي بأموالهم وجهودهم. وفي المناسبة تم توضيح أنه بفضل زيادة الوعي والمعرفة
انخفضت حالات الإصابة بمرض السل إلى أقل من حالتين لكل 1000 نسمة، وانخفض معدل اكتشاف السل بنحو 26%، وبلغت نسبة الولادات في المرافق الصحية 89%. وفي الختام، دعا المشاركون إلى زيادة عدد الموظفين وتوفير الأدوية في مركز قزقز الصحي، وتعزيز دور الإداريين والشركاء للقضاء على الولادات المنزلية، وبناء أسوار للمرافق الصحية التي تفتقر لذلك، بالإضافة إلى توفير الطاقة لها. وقال مسؤول فرع وزارة الصحة في إقليم عنسبت دكتور هينوكس هيه إن برامج التدريب للأطباء الحفاة سيتم تنفيذها بحلول عام 2030 في إطار الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الصحية. تتواصل في مديرية أفعى بد بإقليم شمال البحر الأحمر أعمال حملة الطلاب الصيفية التنموية، التي تستهدف تنفيذ مشاريع تنموية تركز على حفظ المياه والتربة بمشاركة واسعة من طلاب المرحلة الثانوية. وأوضح المشرف على البرنامج الأستاذ صالح محمد علي إن الحملة التي تستمر من السادس

متصلة أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في المديرية الشاب موسى محمد سعيد إن المكتب ينفذ بالتوازي مع الحملة برامج توعية وتثقيف متنوعة تستهدف الطلاب المشاركين بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز روح المسؤولية والعمل الجماعي لديهم بما يدعم الأهداف التربوية والتنموية للبرنامج. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن تلقي تبرعات مالية جديدة مخصصة لدعم صندوق أمانة الشهداء مقدمة من أبناء الجالية الإريترية في عدد من الدول. وفي هذا السياق قدم الإريتريون المقيمون في إدمنتون وضواحيها بكندا 157993 نقفة، فيما تبرع أبناء الجالية الإريترية في مدينة أوربرو بالسويد ب 12830 كرونة سويدية لصالح صندوق شهداء الوطن. كما خصصت تبرعات أخرى لدعم أسر الشهداء شملت 109357 يورو من مواطنين إريتريين مقيمين في ألمانيا و10000 دولار أمريكي من متبرعين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم و4000 دولار أمريكي من الجالية الإريترية في يوبلا بالسويد، إضافة إلى 41229 نقفة من أبناء الجالية في لوتسرن بسويسرا و34795 نقفة من الجالية الإريترية في نورشبينك وضواحيها بالسويد و1440 دولار أمريكي من مواطنين إريتريين مقيمين في السويد، فضلا عن 12000 نقفة من متبرع آخر فضل عدم ذكر اسمه. وأكدت الوزارة أن هذه المساهمات تعكس روح التضامن والمسؤولية الوطنية لدى أبناء الجاليات الإريترية في الخارج واستمرار دعمهم للبرامج المخصصة لرعاية أسر الشهداء وتعزيز موارد صندوق شهداء الوطن. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف من أن السياسات النووية التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية لا تعزز أمن القارة بل ترفع من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية. وقال غاتيلوف في تصريح لوكالة سبوتنيك إن الخطط التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا لتعزيز قدراتهما النووية واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أمريكية إلى جانب التعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، فضلا عن الخطاب الصادر من برلين بشأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها تمثل تطورات تثير قلقا بالغا. وأضاف غاتيلوف أن هذه السياسات تلحق ضررا بالغا بنظام عدم الانتشار النووي، معتبرا أنه من السذاجة الاعتقاد بأن مثل هذه الإجراءات قادرة على تعزيز أمن تلك الدول. جددت كوريا الشمالية تمسكها ببرنامجها النووي مؤكدة أنها ستواصل تحديث قدراتها في هذا المجال دون لحظة توقف واحدة، في رد صريح على دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا المعروفة بآسيان لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي انتقدت الدعوة باعتبارها تظهر العداء تجاه دولة نووية مسؤولة. وهذه ليست المرة الأولى التي تدلي فيها كيم بتصريحات مماثلة، فقد وصفت في يونيو الماضي وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية بأنه لا رجعة فيه مطلقا، متعهدة بعدم التسامح مع أي تهديدات ضدها. استدعت برازيليا سفيرها لدى بيونس آيرس للتشاور بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها الرئيس خافير ميلي من ساو باولو بحق نظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية. وعلى خلفية التصريحات التي أدلى بها ميلي، قرر وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا استدعاء السفير لدى بيونس آيرس. خلال الفعالية حذر ميلي وبجانبه حليفه بولسونارو من خطر لولا في إطار تحذيره من العواقب في حال فاز في الاستحقاق الرئاسي المقرر في أكتوبر،
ودعا البرازيل إلى التحرر من تبعيتها

لليسار. وفي خضم التوتر الدبلوماسي بين بلاده والبرازيل، اتهم ميلي الحكومة البرازيلية والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بتمويل حملة مناهضة للأرجنتين، فيما بدأ إشارة الانتقادات استهدفت البلاد. أعلنت الصين أنها نظمت دورية روتينية قامت بها قواتها البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، متهمة الفلبين بإجراء دوريات مع دول أجنبية في الممر المائي المتنازع عليه، مما يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. صدرت هذه التصريحات عن القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني. وقال متحدث باسم القيادة الصينية إن الفلبين حشدت دولا أجنبية لتنظيم ما يسمى بدوريات مشتركة، مما أدى إلى زعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي وتغويض السلام والاستقرار في المنطقة. وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي رغم مطالبات متعارضة من دول في جنوب شرقي آسيا، وترفض قرار التحكيم الصادر 2016 بإلغاء مطالباتها. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. أعضاء الدفعة 39 من الخدمة الوطنية يتوجهون إلى ساوة. دعوة للالتزام بقواعد المرور لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. نقاش حول تطوير المرافق الصحية في حمل مالو. روسيا تحذر من توجهات بعض الدول الأوروبية. كوريا الشمالية ترفض مطالب آسيان بنزع سلاحها النووي. البرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة من رئيسها ميلي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سلام زخبركم تعزبتي علتاو زينا سبورت حيز لكم قريب لخو نمكتتالكم بخبر زعدم امير علي لوم عامت نمبل 113 غزيو امكاد صنحه تور دو فرانس تمالي بوقعي مغارجو عصيوم سلوفينيا و شامبيون عالم تادي بوغاتشا نحمشاي غزيو بمعواد دما مس وننتي كبر وسن ناي زورو الدر تمعراريو نزحلفو 3 سامنتات نافكر تقدم مشكلات تعلم كاني زقنيه مبل 113 رودر تور دو فرانس تمالسن بل 26 حمله مبل 21 مدرخو تزازيموم ابزاني مودعتا مدرخ تقادمتي اوشتي كتما باريس اتكير 88 تردشو 7 كيلومتر زرحقتا ورودر ككايديو مدبو تسيلو اذا مدرخ قديما 133 كيلومتر كتصوه تسريع اكوا انت نبرت بسنكي اما بقسي سسق تخلو حدقا بارعجاكا ناب 88 كيلومتر تقنيسا كتصوت او سنه تبصيحوم نور الدرمس انملس صوتان خزازم تحت 700 متر مسترفو عباي جوجله نتم صوتان خزازم 11 كيلومتر مسترفو اتقيعوم زخدو بوغاتشان فاندر بولن كتغوبطوم ابستقربتلو فاندر بول كاب عباي جوجله بمهدام يماناي صرغي حيزو نهار وسيخوم بوغاتشا نمتقعتي فاندر بول كتصوراي كارنتريفوم عباي جوجله بشوكوا مارس بيدرسن تمريحا ن فاندر بول كتغوبطو توغايام وكل تصنقق ابال ال بي سي ماتي فاندربول نور درو بحد الساعات 58 دقيقه 49 كاليتن بمزام قديمو حنصات رغيصو كتبتا ور دركابز جبرت عباي جوجله ودغانتو ابال ال بي سي ياسبر فيليبسن كلاي بمتاو نفاندربول تصابو نخيمسل نا فاندربول ان ملكته نسو كم سعراك حبر فتينو فيليبسن ابغزي قطبتا ور در ايدو حفابيلو عوض فاندربول كصنبر مفتانو كام قصعتي اي كملتنيو عود قطاليا ماليا مارز بيدرسن سالساي ترتحيزو ابال ان اس ان بينيام غرماي دما مبل 10 تحد ترتاب محاز ورودرو بسلام وديو بحفشه ابزلو محمد مبل 113 غزيو امكير صنحه تور دو فرانس سلوفينيا وشامبيون عالم تادي بوغاتشا ب 73 ساعتن 53 دقيقن 44 كاليتن بمزام نحمشاي غزيو عود تور دو فرانس بموخان مس برنال هينولت ميغيل اندراين ايدي ماركسن جاكوس انكوتيلن تمعراريوم ريميكو ايفونوبل بشدوشتا دقيقن 26 كاليتن ديحرو كالاي مكسيكاوي إيساق ديل تورو بتشعات دقيقن 42 كاليتن ديحرو سالزاي ترتاب محاز أبوريم ديبوم بنتبي دينماركاوي مادس بيدرسن بحموش تنبيتن 30 تشعات نتبي عود قطاليا ماليا تور دا فرانس كوينوم ياسبر فيليبسن ب 4-4-5 نتبي كالاي بينيام جرماي ب 3-1 نتبي سالساي ماكس كانتر بغلتن 7-1 نتبي رابعي أولاف كوج بغلتن 3 نتبي حمشاي تادي بوغاتشارما بميتن 98 نتبي شارشايتر تحيزوم إكوادراوي ريتشار كاراباز بميتن 56 نتبي عود أمبس عقب تور دو فرانس بموخان نكال أي قزيو نزكبر بغيعوم تادي بوغاتشا بميتن نتبي كال أي فرنساوي فالنتين بارت بينتر بتسعان شعات نتبي سالساي أمريكاوي سيبكوز بحمسان حموش نتبي رابعي ريميكو إيفونوبل بأربع نتبي حمشايتر تحيزوم مكسيكاوي إساق دل تورو أبو خلستافيو أبزور الدر عود بولسمان السي بمخان تعويتهم بولسيكساس بخلت دقيقن 14 خاليتن ديحرو كالاي فرنساوي لاني مارتينيز بسلسة دقيقن 10 خاليتن ديحرو سالسايتر تحيزهم بقانتا

سلام زخبركم تعزبتي علتاو زينا سبورت حيز لكم قريب لخو نمكتتالكم بخبر زعدم امير علي لو ما عمت نمبل 113 غزيو ام كاد صنحه تور دو فرانس تمالي بوقعي مغارجو عصيوم سلوفينيا و شامبيون عالم تادي بوغاتشا نحمشاي غزيو بمعواد دما مس وننتي كبر وسن ناي زورو الدر تمعراريو نزحلفو 3 سامنتات نافكر تقدم مشكلات تعلم كان يزقني مبل 113 رودر تور دو فرانس تمالسن بل 26 حمله مبل 21 مدرخو تزازيموم ابزاني مودعتا مدرخ تقادمتي اوشتي كتما باريس اتكير 88 تردشو 7 كيلومتر زرحقتا ورودر ككايدي ومدبو تسيلو اذا مدرخ قديما 133 كيلومتر كتصوى تسريع اكوا انت نبرت بسنكي اما بقسي سسق تخلو حدقا بارعجاكا ناب 88 كيلومتر تقني ساكت صوت او سنه تبصيحوم نور الدرمس نملس صوتان خزازم تحت 700 متر مسترفو عباي جوجله نتم صوتان خزازم 11 كيلومتر مسترفو اتقيعم زخدو بوغاتشان فاندربولن قد غبطوم ابستقربتلو فاندربول كاب عباي جوجله بمهدام يماناي صرغي حيزو نهار وسيخوم بوغاتشا نمتقعتي فاندربول كتصوراي كارن تريفوم عباي جوجله بشوكوا مارس بيدرسن تمريحا ن فاندربول قد غبطو توغايام وكل تصنقق ابال ال بي سي ماتي فاندربول نور درو بحد الساعات 58 دقيقه 49 كاريتن بمزام قديمو حنصات رغيصو كتبتا وردر كابز جبرت عباي جوجله ودغانتو ابال ال بي سي ياسبر فيليبسن كلاي بمتاو نفاندربول تصابو نخيمسل نا فاندربول ان ملكته نسو كم سعراك حبر فتينو فيليبسن ابغزي قطبتا وردر ايدو حفابيلو عوض فاندربول كصنبر مفتانو كام مقصعتي اي كملتنيو عود قطاليا ماليا مارز بيدرسن سالساي ترتحيزو ابال ان اس ان بينيام غرماي دما مبل 10 تحد ترتاب محاز ورودرو بسلام وديو بحفشة أبزلو معامت مبل 113 غزيو أمكير تصنحة تور دو فرانس سلوفينيا وشامبيون عالم تادي بوغاتشا بزبعان 3 ساعات 53 دقيقة 44 كاريتن بمزام نحمشاي غزيو عود تور دو فرانس بموخان مس برنال هينولت ميغل اندروائين ايدي ميركسن جاكوس انكوتيلن تمعراريوم ريميكو ايفونوبل بشدوشتة دقيقة 26 كاريتن ديحرو كالأي ميكسيكاوي إساق دل تورو بتشعات دقيقة 43 كاريتن ديحرو سالزاي ترتا بمحاز أبوريم ديبوم بنتبي دينماركاوي مادس بيدرسن بحموش تنبيتن سلاسان تشعات تنتبي عود قطالي عمليا تور دا فرانس كوينوم ياسبر فيليبسن بأربعة تنبيتن أربعان حموش تنتبي كالأي بينيام قرماي بسلس تنبيتن سحادة نتبي سالساي ماكس كانتر بغلتن سبعان حادة نتبي رابعي أولاف كوج بغلتن سلاسان نتبي حمشاي تادي بوغاتشارما بميتن ديس عن شمون تنتبي شارشاي ترتحيزوم إكوادراوي ريتشار كاراپا بميتن حمسان شدوش تنتبي عود أمبس عقب تور دو فرانس بموخان نكال أي قزيو نزكبر بغيعوم تادي بوغاتشا بميتنت بكال أي فرنساوي فالنتين بارت بينتر بتسعان شعات تنت بسالساي أمريكاوي سيبكوز

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم من هنا من أرض المعارض الإكسبو حيث تقام مهرجاناتنا السنوية. نحن معكم اليوم وتغطية خاصة بمناسبة مهرجان إريتريا لعام 2026. كما نعلم جميعا مهرجان إريتريا دائما يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية وأيضا الاجتماعية التي تعكس هويتنا وثقافتنا الإريترية. نحن معكم وجولة وتغطية خاصة بهذه المناسبة، سنقدم لكم القليل مما يقدمه هذا المهرجان لأن هذا المهرجان كبير وواسع جدا ولا يمكن تغطيته في خلال دقائق، فلهذا سنحاول أن

ما شاء الله السنة الأغاليم يمكن ما بقدر أسرد وأدي كل إغليم حقه، لكن أقدر أقول بعض المقتطفات أو بعض الأشياء اللي أنا قاعد أشوفها غطى المهرجان أو المعرض عندنا جانب السياحي والزراعة والتعدين. والله أقول جميل شامل على الزراعة اللي هو شعارنا القاش بركة سلة غذاء الوطن إن شاء الله، وفيما بعد ربما سلة غذاء العالم نتمنى ذلك. برضو ماخذين من جزء من المناطق الأثرية اللي هي عندنا مناطق أغوردات وغيرها، والزراعة

0: معاي حزبنا.
1: واللفتة الحلوة والبارعة والهدف منا أساساً بنتمناه أو بكل بنترجاه كنا اللي هي زيارة الأطفال الأسر كلهم بيكون معاهم أبنائهم. لفتة حلوة، الرسالة بنوصلها للطفل مع الشيء اللي أخذه في المدرسة، مع المحتوى اللي عنده من البيت أو من المعلومات اللي بلقاها من الأسرة أو من المجتمع، بيجي يلقى الأشياء بالصورة قدامه، بيحكوها له ناس من نفس المكان. تقريبا شيء جميل جدا جدا. أكثر حاجة يعني عجبتني إنه اللي هي زيارة الأطفال، وفي بعض الأطفال كمان بيسألوا أسئلة ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يحفظهم ويخليهم.

والله كثير، وإن كان المهرجان السنة غير من الزمن بتاعه، زمان كالمعتاد بيكون في شهر 8 اللي هو بياخد فترة كاملة بتقدر تتحصل على العديد من المنتجات الزراعية. السنة جاء الزمن قبل ما كالعادة، يعني قبل الزمن المعتاد عليه، فبيكون في أشياء قبل ما تنضج أو قبل ما نتحصل عليها وصلنا. لكن بالرغم من هذا كله يعني الحمد لله نشوف المهرجان إنه مغطي جناح كبير، مغطي أشياء عظيمة وأشياء مفيدة. ده بيوري إنه صمودنا، بيوري إنه مقدراتنا، تحدينا لكل الظروف، لكل الأشياء إن شاء الله يعني.

والله إن كان الفائدة أو الهدف كبير ما بقدر أعممه عام، لكن بقدر أقول واحد الزيارة في حد ذاتها أو الوفود اللي جاية بتعتبر سياحة. نحن من خلال هذه الساحة بنفرد كل ما عندنا من أشياء الناس بتتعرف عليها، بدل ما تكون بالحديث أو في الخيال يمكن تكون شيء مرئي ملموس محسوس. واحد الشيء الثاني تبادل خبرات بالنسبة للأقاليم وبالنسبة للوافدين من برا وبالنسبة للعالم، حتى الناس اللي بتشاهد أو الناس اللي بتقرأ، لأنه يعني بيكون مرئي ومقروء إذا كان بالجريدة أو إذا كان بالإعلام. ربنا يديكم العافية، الصحة والعافية، يعني ما مقصرين، مغطين الكامل إن شاء الله. فبنلقى الشيء الثالث برضو حتى نحنا بتكون في تبادل خبرات ما بين إقليم وإقليم، بيكون في تفاكر، بيكون في تنافس، بيكون في

معنوية أو دافع قوي للتحدي وللصمود ولإبراز المقدرات والكفاءات بين إقليم من إقليم لإقليم، وحتى أحياناً في داخل الإقليم ذاته كل جناح بيقوم يحاول يفرد مقدراته أو يبذل جهده عشان ما يطلع أكثر أو أعظم أو أجمل شيء عنده يعني.

محتوانا يعني ككل سنة نحن نأتي بالموارد البحرية، الموارد الطبيعة البحرية. لدينا أشياء يعني تراثي توجد فقط في جنوب البحر الأحمر، ومعظم ما جئنا به أخرج داخل البحر. وعندنا أسماك ومرجان البحر، ونريد أن نري أن أهمية مرجان البحر في وجود الأسماك في البحر، ولذلك لدينا عدد كبير من مرجان البحر.

ايوه لدينا تطور في السنه هذه. السنه هذه اضفنا الموارد الطبيعيه من الارض، يعني موارد كالاشجار التمر واشجار العكات واشجار جابا. وعندنا يعني كل سنه كنا ناتي بموارد البحريه فقط، السنه هذه اضفنا موارد ليست من البحر، لاننا ايضا لدينا مزارع واماكن تزرع فيها اشياء كالتي قلتها قبل قليل. يعني

في رأيي أهمية المهرجان يعني لديه أهمية كبيرة. أولاً هذه فرصة لترى موارد الأقاليم الأخرى وتتعرف مع أناس كثر ويكون لديك انتماء، يعني تشعر بشعور من الانتماء الوطني والفخر. يعني المهرجان هذا لديه أشياء يعني أهداف كثيرة، ونحن نفرح كل سنة ونأتي بمسافة 700 كيلومتر حتى نكون يعني حتى نكون مع المهرجان، يعني حتى نكون داخل المهرجان يعني.

0: رحمتي.
1: تمام. اولا الشعب الاريتري لدينا نحن بحر طويل، وبحرنا بحر ثري بكل معنى الكلمه، لكن معظم الناس لا تعرف. مثلا الاسماك تؤكل في المكان يعني اللي فيها بحار، يعني في شمال البحر الاحمر وجنوب البحر الاحمر. واما الاماكن الثانيه ليس لديهم وعي عن الموارد البحريه الموجوده في اريتريا، و ليس لديهم وعي عن مدى ثروه البحر الاحمر. لذلك نحن ناتي كل سنه حتى نري كم ان البحر الاحمر ثري جدا.

0: وعلى
1: جنوب زوبا مهرجان ادي فرعينا بوندولين ميتين انا اما فرعينا تاكني ولتيا بصو عيدا سوغ عيدا ديغركي عيدا سوغتيلي نميتين انا ملما عيدا جنوب زوبا هي هي مارتينو جنوب زوبا مارتا ساهو كي تجرين يا هي مارتينو تايبولو عيدا نبرا عيدا غوندو دعبا عيدا عرواكي عيدا نوالي كابني هناني اما يبالي سوقته بسو نينو نابو بابا ايني نمكو غارو لي نيميته هنان اوسا افتعبا كابش ني هناني نابو ابا ايني يكو نينو نابا ايني نعدر دليلي اكين كرعتو تمام نمّا تباتين أول نحيا باتين أمكو قرو لي هفتح بالين ميتين أنا مفرّا من بلّاكني جنوب زوباهي دوداهي أيكاري يشريحه من بلّاك بشنين أنا

بكاوكو وطنتي تطويرا درجاليانم ايلا نكرعتم ايلا بانانم ايلا بنو يدم يشرحم يدعبكو تمج مهرجاني هدف تتيكي

اختي نحن اولا يعني جبنا على قسمنا على اربع درجات. اول الحيوانات البريه بالموديل جبناها، بعدين الخلفيه اتحدث بكل الثروات التاريخيه والثروات البحريه والاثار كلها موجوده بخلفيه المعرض يعني. وثانية الإنتاج الموجود في الإقليم قربنا على المعرض يعني. والرابعة جبنا عن طريق الفيديو قربنا على المعرض الثورات في من ناحية يعني البحرية الزراعية وكلها تاريخية والعادات والتقاليد كلها بالفيديو يعني، قربنا للشعب الذي يشاهد هذه المعرض يعني. ايوه نحن يعني نبدا قربنا المعرض ونشوف الراي يعني المشاهدين. فالحمد لله يعني عندنا اختلاف فعلا من كل الاقاليم، لانه عندنا اختلاف بايش؟ كل الثورات الموجوده في اقليم شمال البحر ليس موجوده في الاقاليم الثاني، اختلاف شديد يعني. الحيوانات البريه زي ما شايف الحمار الوحش والنعامه والغزال واسمع عندولا والسلحفاء، وحتى السلحفاء هذا يعني في العالم انتاجها يعني ليس يعني يقل القاعد. فنحن لكن حتى الصيادين كعادتهم يحافظوا عن الثورات البريه والبحريه في عاداتهم، ليس يعني شو اسمه. فالسلحفاء بالاكثر في ناحية البحر الأحمر أكثر العدد في جزر الدهلق الآن. فنحن اعتبرنا على هذه المشاركة في المعرض حقنا الرمز حقنا السلحفاة هي. وفي اختلافنا برضو تعتبر إقليم شمال البحر الأحمر السياحة والأمن يعني معتبرة على السياحة هي أكثر، لأنه يعني إيه بلد تاريخ يعني أبدأ يعني. مثلا إقليم شمال البحر الأحمر أطول إقليم في وثاني أكبر إقليم، أطول إقليم وثاني يعني

بالمساحة والثانية، فعندها أكثر من 11 مديرية وواحدة ميناء كبير يعني، أيوة، ومطار كبير، وعندها يعني 10 مراسي يعني. فهذه الطريقة اختلاف شديد عندنا مع المديرية مع الأقاليم الثانية يعني.

0: الزراعة يعني عندنا مختلفة الزراعة هنا الآن، زراعة التمر يعني في مختلف البلدان يعني. أبدأ من قارورة إلى مديرية فرو، من مديرية قارورة إلى مديرية فرو عندنا الزراعة، زراعة التمر يعني. يعني الآن قربنا قاعد على المعرض يعني، اختلاف يعني الطعم والحجم وكله عندها يعني، بالذات بالإقليم بالمديريات يعني. لكن إنتاج ما شاء الله ينتج بإنتاج هائل يعني.
1: مشاهدينا الكرام، كنا معكم من هنا من أرض المعرض الإكسبو حيث يقام مهرجان إريتريا لعام 2026. حاولنا أن نقدم لكم القليل من العروض الكثيرة التي تقدم هنا بمناسبة هذا المهرجان، تلك العروض التي تعكس الهوية والوحدة والوئام الذي يعيش فيه الشعب الإريتري. وكما ترون هنا من خلفي، الزوار يصلون إليها هنا لمتابعة مهرجان إريتريا لعام 2026 عن قرب وعن كسب. وبهذه المناسبة ندعو الجميع لزيارة أرض المعرض الإكسبو ومتابعة هذا المهرجان، مهرجان عام 2026. إلى جديد اللقية بكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة. تقبلوا تحياتي سعاد صالح وتحيات المصور داويت قبرآب وأيضا تحيات المنتج اسمه هاني زكارياس. إلى اللقاء.

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. اختتام مهرجان إريتريا 2026 رسمياً. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يتوجهون إلى ساوة. مساعدي شرطة المرور يساهمون في الحد من حوادث المرور في إقليم عنسبة. في الأنباء العالمية، مقتل 32 مدنيا في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم عالمي لسوريا. ورئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى تجميد الحرب في أوكرانيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتمت مساء 26 من يوليو بأرض المعرض الإكسبو فعاليات مهرجان إريتريا لعام 2026 خلال حفل رسمي. وفي كلمته خلال مراسم الاختتام الذي حضره عدد من الوزراء وحكام الأقاليم وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة، أكد مفوض الثقافة والرياضة ورئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السفير زمد تخليه أن المهرجان شكل تجربة مهمة أسهمت في تعزيز النجاحات المحققة والوقوف على جوانب التطوير بما يسهم في الارتقاء بمستوى تنظيم الدورات المقبلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وأضاف السفير زمد أن التجربة المكتسبة تمثل أساساً لتطوير البرامج المستقبلية، مشدداً على أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات البناءة لإعداد مهرجانات أكثر جودة وفعالية بما يعزز من تحقيق أهدافها الوطنية والثقافية. وأشار التقرير الختامي للمهرجان إلى أن نسخة هذا العام تضمنت 24 برنامجاً وفعالية نفذت بجهود كبيرة وتعاون واسع من الجهات المشاركة، مع التأكيد على إعداد تقرير يتضمن أبرز الإيجابيات والتحديات والتوصيات لرفعه إلى الجهات المختصة للاستفادة منه في التخطيط للدورات المقبلة. شهد الحفل الختامي الذي تخللته عروض فنية وثقافية توزيع شهادات مشاركة وتقدير على الجهات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح المهرجان. ووفقا لتقرير لجنة تنسيق الاحتفالات، استقطب مهرجان إريتريا لعام 2026 الذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو نحو 500,000 زائر. وتضمن المهرجان بمشاركة الأقاليم والوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية والقطاع الخاص باقة واسعة من الفعاليات، شملت عروضا تراثية وحديثة ومعارض للموسيقى والفنون وأجنحة تمثل أنماط الحياة والمساكن التقليدية للقوميات الإريترية، إضافة إلى معارض للثروات الزراعية والبحرية وندوات ومحاضرات متخصصة ومعارض للكتاب والفنون التشكيلية والمنتجات الحرفية والابتكارات، إلى جانب بازار تجاري وركن مخصص للأطفال بما يعكس التنوع الثقافي والإمكانات التنموية التي تزخر بها إريتريا. توجه اليوم طلاب الصف الحادي عشر في الإقليم الأوسط إلى ساوة لمواصلة دراساتهم الأكاديمية للصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2026 و27 إلى جانب أداء واجبهم ضمن الدفعة 39 من الخدمة الوطنية. ويعد 56.2% من الطلاب المغادرين من الإناث، فيما ينتمي الطلاب إلى 22 مدرسة ثانوية جرى تقسيمها إلى مجموعتين، حيث غادر طلاب 13 مدرسة اليوم، على أن يلتحق طلاب 9 مدارس أخرى بمركز ساوة يوم الجمعة 31 من يوليو. وفي تصريحات لهم، أكد عدد من الطلاب إدراكهم لأهمية هذه المرحلة التي تجمع بين استكمال التعليم الأكاديمي والتدريب الوطني، معربين عن استعدادهم لبذل أقصى الجهود لتحقيق النجاح في دراساتهم وإثبات كفاءتهم في مختلف البرامج التدريبية اقتداء بمن سبقهم من الخريجين. من جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن ثقتهم في قدرة أبنائهم على اكتساب المزيد من المعارف والمهارات وتحقيق نتائج متميزة، مؤكدين حرصهم على إعدادهم لتحمل المسؤولية وخدمة الوطن، ومتمنين لهم التوفيق والنجاح والعودة وهم أكثر تأهيلا.
وأشار التقرير إلى أن طلاب أقاليم شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والقاشبركة وعنسبة كانوا قد سبقوا في الالتحاق بمركز سوا. كما أفادت البيانات بأن 34.4% من طلاب الإقليم الأوسط حققوا نتائج أهلتهم للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس عقب استكمال متطلبات الدراسة والتقييم. قدم أعضاء الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية الذين تلقوا تدريبا في الفن إلى جانب أعضاء الجمعية الوطنية للصم عروضا فنية متميزة ضمن فعاليات مهرجان إريتريا لعام 2026، وذلك يومي 24 و26 من يوليو. وأوضح الفنان كحساي جبرهيوت المشرف على البرنامج التدريبي أن 70 متدربا من مختلف القوميات الإريترية التسع تلقوا تدريبا استمر 4 أشهر خلال عام 2025، مؤكدا أن العروض التي قدموها أبرزت مستوى متقدما من المهارة والقدرة على الأداء. من جانبها أعربت رئيسة الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية السيدة يبره ألم يعبيو ورئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولد ميكائيل سألي عن شكرهما للجنة الوطنية المنظمة للمهرجان لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعيتين للمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم وداعين إلى توسيع هذه الفرص مستقبلاً. كما أكد أولياء الأمور أن مشاركة أبنائهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية تمثل إنجازاً مهماً يعكس نجاح جهود التأهيل والدمج، مطالبين بمواصلة توفير فرص مماثلة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة المجتمعية. عقد فرع وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعات تقييمية في جميع المديريات خلال الفترة من 10 إلى 18 من يوليو لمراجعة مستوى تنفيذ الأنشطة الصحية خلال النصف الأول من العام. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الصحية ولا سيما خدمات صحة الأم والطفل يتطلب تكاملا في الجهود بين إدارات المديريات ووكلاء الصحة والعاملين الصحيين، مؤكدا أن صحة الأم والطفل هي الركيزة الأساسية لبناء أسرة سليمة. كما شدد على أهمية مواصلة تنفيذ برامج مكافحة الأمراض السارية مع إعطاء أولوية خاصة لحملات التطعيم الجارية للحد من انتشار مرض الحصبة، داعيا إلى تكثيف الجهود لضمان نجاح البرنامج وتحقيق تغطية أوسع. وأشارت التقارير المقدمة من المؤسسات الصحية في المديريات إلى تحسين عدد من المؤشرات الصحية، حيث ارتفعت خدمات رعاية الحوامل قبل الولادة بنسبة 4%، وزادت نسبة الولادات داخل المؤسسات الصحية بنسبة 5%، فيما ارتفع الإقبال على خدمات متابعة الحوامل بنسبة 4%. وخلال المناقشات دعا المشاركون إلى معالجة النقص في سيارات الإسعاف والأدوية وتعزيز دعم وكلاء الصحة المجتمعية والعاملين الصحيين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي ختام الاجتماعات أكد المشاركون ضرورة تعزيز دور المديريات في رفع مستوى الوعي الصحي وزيادة استفادة المجتمع من الخدمات الصحية بما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين المؤشرات الصحية في مختلف أنحاء الإقليم. ذكر مكتب شرطة المرور في إقليم عنسبة أن وجود مساعدي شرطة المرور ومساهماتهم يلعبان دورا في الحد من الحوادث. وصرح عضو في شرطة المرور ومدرب لمساعدي شرطة المرور في الإقليم السيد حاغوس قبرس قابيهير بأن 45 طالبا من مدارس ثانوية وإعدادية مختلفة يتلقون تدريبا منذ نحو شهرين ويقدمون إسهامات كبيرة. وأشار إلى أن التدريب يهدف إلى الحد من الأضرار التي تلحقها المركبات بالأشخاص والممتلكات، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مستخدمي الطريق. من جانبهم أشاد ضباط شرطة المرور بمساهمة الطلاب موضحين أنهم يعملون

في الطرق والتقاطعات الرئيسية، حيث يسهم هذا التدريب في الوقاية من الحوادث المرورية. تبرع شباب إريتريون يقيمون في أمستردام والمناطق المحيطة بها في هولندا بمواد عينية تزيد قيمتها عن 60,000 نقفة للقائمين على رعاية الأطفال في دار إمبادرهو. وشملت المواد التي سلمت في 25 يوليو جهاز تلفزيون مقاس ب65 بوصة وألواح شمسية وملابس إلى جانب أصناف أخرى. وصرح كل من مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد تيدروس في السهية ومدير إمبادرها السيد بيني بوخرتين بأن هذه المساعدات تأتي استمرارا للدعم الذي يقدمه المجتمع. وأكد المنظمون البرنامج على مساعدة المحتاجين أو أن مساعدة المحتاجين تعد جزءا من قيم الشعب الإريتري وأنهم سيواصلون تقديم الدعم لهم قدر المستطاع في المستقبل. وفي الختام أعربت مسؤولة فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم عن شكرها للشباب على دعمهم وللأشخاص الذين ساهموا في تحويل البرنامج إلى واقع ملموس. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي قتل ما لا يقل عن 32 مدنيا خلال الساعات 72 الماضية في هجومين مسلحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. واستهدفت الهجمات قرى في منطقة مامباسا، وبحسب منظمات المجتمع المدني المحلية فإن حصيلة القتلى لا تزال أولية مع استمرار أعمال البحث عن ضحايا محتملين آخرين. وأدى تصاعد أعمال العنف إلى موجة جديدة من النزوح في القرى المتضررة والمجتمعات المجاورة، حيث فر السكان خوفا من وقوع مزيد من الهجمات. في أول زيارة يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2009، دعا أنطونيو غوتوريش المجتمع الدولي إلى دعم شعب البلاد. وبعيد وصوله أجرى غوتوريش مباحثات مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشعر قبل أن يقوم بجولة في الحي القديم من دمشق وفي الجامع الأموي الشهير. وتأتي زيارته فيما لا تزال سوريا تتعافى من النزاع الدموي الذي اندلع في مارس من عام 2011 وأودى بحياة أكثر من 500,000 شخص. ومنذ تولي الشارع السلطة يحث المجتمع الدولي السلطات الجديدة على بناء مؤسسات قوية وفعالة وإرساء نظام حكم يشمل جميع مكونات المجتمع السوري المتعدد الأعراق والطوائف. في النبأ الأخير، دعا رئيس كازاخستان قاسم جومار توكايف خلال قمة روسية كازاخستانية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تجميد النزاع. واقترح توكايف لبوتين خلال القمة التي عقدت في مدينة أوميسك في صربيا العودة إلى اتفاقات إسطنبول لعام 2022 والتحرك بعد ذلك نحو السلام الذي طال انتظاره. ورد بوتين بالقول إنه سيطلع توكايف خلال لقائهما على تطورات الحرب. وتعثرت المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، فيما أكد بوتين مرارا أن موسكو تعتزم السيطرة بالقوة على ما تبقى من شرق أوكرانيا. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. اختتام مهرجان إريتريا لعام 2026 رسميا. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يتوجهون إلى ساوة. مساعدي شرطة المرور يساهمون في الحد من حوادث المرور في إقليم عنسبة. مقتل 32 مدنيا في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم عالمي لسوريا. ورئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى تجميد الحرب في أوكرانيا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: አቦ ወንበር ሀገራዊ አዋሃዲ ሽማግሌ በዓላት ክቡር አምባሳደር ዘመደ ተክለ بخبري عم مدرخ نعدم
1: الآن سيقدم لنا رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات كلمة بهذه المناسبة فليتفضل مشكورا
2: خبركم عم حضرت زباطات أكلات منقستي علوت حلفتي أقروين محبرات كبران كبرات وكلت زباطات زخبركن زخبركم دقاقي من أخم نبلو حجوين عمت متأي بهلاوي لمديه زبي إرتران هاقرنا كوينو وانو بزفكدو لعول مدلوات من مقبار اتب نعروق أقباب بوقعي بألات عصر تشمون تحاملي بخبور برزيدنت هاقري إرترا أتوي سياسا فوركي زتغفتي فستيبال كلتشحن أسران شديشتن لومي ናይ መዛዘም መደብ ገብር ኣብዚ ተኣኪብና ኣለና እንኳዕ ብድሓን መፃኩም ሃገራዊ መደብ ፌስቲቫል ኤርትራ ንትሸዓተ መዓልትታት ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ብቐፀሊ ንህዝቢ እናዘናግዐ ሃገራዊ ሃብቲ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶታት ምርኢት መፅሓፍትታት ሰሚናራት ሞህዞታት ወዘተ ክርእን ክሳስን ዝቐነየ ትርጉምን ቁም ነገሩን ኣብ ወግዓዊ መኽፈቲኡን ኣብ ወግዓዊ መደምደሚ ሰዓቱን ንኽትስዕቦን ንኹሉ ንጥፈታቱ ኣብ ኣእምሮኻ ዝኸዘንካዮ ነባሪ ክትገብሮን ዘኽእል ህሞት እዩ ናይ ኩሉ ኣብዚ ብኮሚቴታትን ንኡሳን ኮሚቴታትን ዝተሳተፈ ውፅኢት ናይ ድኻሙ ክሳብ ክንደይ ዝዝከር ኣሰር ገዲፉ ከም ዘለዉ ንምንፅብራቅ እቲ እወታዊ ወገኑ ከም ኣገዳሲ ተመክሮ ከም ትምህርቲ ተወሲዱ ኣብ ስራሕ ንዘሎ ንዕብት ንጥፈቱ ክሓስብ ወይ ክሰርሕ እቲ ንኡ ዘሎ ከዓ ካብዚ ተመክሮ ዝተማሂሩ ንዘለዎ ደረጃ ንምዕባለ ከበርኾ እቲ ተቕሎ ዓብ ምዃኑ ኣይማትእን ፌስቲቫል ኤርትራ ዓመት ዓመት ንመደባቱ ዝምልከት በቲ ካብ ድሕሪ ናፅነት ዝጀመረ ኣገባብ ይኸይድ ከም ዘለዎ ብሩህ እዩ ዝተቐስመ ተመክሮ ግን ዓብይ ምዃኑ ዓብ ትምህርቲ ምዃኑ ከይተዘንግዐ ንንገብሮ መጻኢ መደባትና ዝያዳ ክፅብቕን ዝያዳ ውፅኢታዊ ክኸውንን ተወሳኺ ሓሳባትን ተወሰኽቲ መደባትን ክህልው ከም ቅኑዕ ኣማራፂ ዓብ ፀዓት ክሓትት እዩ ካብቲ ንፅዕረሉ ዘለና ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ እናኣመና ሃናፂ ርእቶታት ናይ ቅዱሳት ሰባትን ትካላትን ኣብ እዋኑ ክርከብ ከዓ ትፅቢት ንገብር ናይዚ ዓመ እዚ ብኣካል ዝተሳተፉ ብብዝሒ ነጋድያን ክሳብ 500,000 ከም ዝበፅሐ እናጠቐስኩ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዘሎ ሓፋሽ ህዝብና ብኤሪቲቭን ብማሕበራዊ ሚድያታትን ዝተኸታተሎ ሓዊስካ ናብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝበፅሐ መደብ ከም ዝነበረ ምድምዳም ይከኣል ኣገዳስነት ፌስቲቫል ኤርትራ እምበኣር ነቲ ብተደጋጋሚ ዝበሃልን ብግብሪ ዝተመስከረን ኣብ ሓድነትናን ክብሪ ልዕልናው ልኡልናውነትናን ዘጉልሕ ዓብዪ ሃገራዊ ጉዳይ ምዃኑ እናተሓደሰ ዝነብር እዩ ክቡራንን ክቡራትን ኣብ መደምደምታ ጽሑፈይ ንኹሎም ኣካላት ግንባርን መንግስትን ንኣመሓደርትን ኣባላት ዞባታትን ነቶም ነዚ መደዚ ካብ ነዊሕ ኣዋርሒ ጀሚሮም ኣብ ምድላው ተፀሚቶም ዝወርሑ ኣባላት ላዕለዋይ ኮሚቴን ንኡሳን ኮሚቴታትን ንቴክኒሽናት ንስነ ጥበባውያን ንማሃዝቲ ንፀሓፍቲ ንኹሎም ወሃብቲ ኣገልግሎት ልዑል ምስጋናይ የቕርብ ቀረማይን መብራህትን ሙሉእ ንኽኸውን كل حاجة زو فيلنا أكلات فولي مسجنا يبصحيو منستر زينا مس ملاقات أبارات عدكم من كساب زي سعد زي بزر أيو ونتفت كبرت يابلنا يبل يغني اللي عوتنا حفاش
0: سعيبا مرقدي أزي بلمدي ورد شداد كومون بمرقدي تتوع يا تاوي تلهيت بهرة تقرأ خينا كند سما مرقدي ورد توم تتصعو تخيدوم شداد دما اتا تأشت وينكا كبر اترملو عنجتيا أمرعان كالني حقوس أقات عميتا تتصوت نايدك تبعاتي وتصوتايا دكان استيو بدقى بعلتا ترايي سني أمبر أبدر في مغبالي خون تلهيت أي حوصانين مرقدي بسلسة أقباب تتصوت نساتهم دما دور حنبلسين كبالاني بحلو مرقدي بغلو حبرسب فتوت صوتها سلزغنت كساب عبيت عدق يترفو يحوصوا قلعوهم كمهاروم سعبيت حواتهم ولدهم انتحويسهم يتصوتوا مرقدي بغاهم قاها تقرأيت زوبا سميناوي كيه بحري علي بابي علي بابي حد غابتم بحلاوي أكماغما بهر ساخوينو كمن السياد كسام مأكلة عدم زلو دك تبعاتي وززوترو أكماغماي زي ما بحرة تسب ساهو عبترا زلوم سبات كوينوم كل نقر كسرحون كسرحون عقم زلوم سباتيوم نزيهم كعلي بابي زبهلا كاما سلزر رغبهم بحانت السم بعلي بابي يصوعو زخونا زتاكم يخون زقود حد نقر أوشت حبرة سب انتدا حالي دما بقتمي وينكا بدرفي لالي بمسكوركار اني نيو اب سفلالي اقاتاميتات كمرعا حزن كالي ببزح السب زئكو البوتاتات ابوتات بهير ساهو علي باب علي باب كوكو يوم ليك تهكابي علي باب زنقرك اللي قربن النابولو ملقتهم يمحلالفو نبرو زين حبرة السب مقرن معدان المهاب زتقوملو وقعي بموزيكا انتليتن لالن ساري قبلن تسنيو كقربيو بزوبا دوب سناي مكتاره

0: الفقرة التالية ستكون توزيع شهادات المشاركة وشهادات التقدير في المهرجان.
1: سعيبو معدل شلمات ناي تساتاف النتي خون لذي شلمات عدل لنا كبور أمبسادر زمد تغلي بخبري أمبدرق نعدل زوبا ماكل زوبا ماكل
0: الإقليم الأوسط

0: التالي إقليم شمال البحر الأحمر.
1: زوبا سمناوي قيح بحري. زوبا سمناوي قيح بحري.

0: إقليم جنوب البحر الأحمر.
1: زوبا دواوي قيح بحري. زوبا دواوي قيح بحري.

0: تقرف درفي
1: قودا أنانا أبزبو خناما كدما داما لايتا إيتا أنداز بحلو بورتا استرحو منبري أبايتي اللو بغلتي صوتاتات يسرح أزي بقودا أنان درف منك سعاس تسنيو نتا كدما تبال منبر غزا بدرف منك سعاس كغربام إذا درف زيا أبزبو خناما نعبايا وينك أبا حقوم قزاق سرح خلو زد الرفي نسود ما كم عقمو سوا تيل لام وزت قحر اللوم يخيل زوبا قاش باركا بودا أنانا بوانكو أخناما سعيبا أرهيد وقعيس السعيد كم توم كالوت وقعتات بلين تفتاون مرتون كوينو اب كله بلين زنور لو خبايت كلمه ميت عامتا جميرو زصوت وقعيو اذا وقع ازي كابتوم كالوت وقعتات فلي زبلو بعبيتن ابوتاتن اديتاتن كومون منسياتن ناعشن قلعو زصوت مخانيو اب بعلات مرعى اب كالا اغاطاميتات بخبرن فام فام زصوت كايو ارهيت بوانقوا بلين زوبا انسبا سناي مكتتال

0: وقوقو علي نديت الدقم يا اخي.
1: اي اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. وين ولو انا مروه خيره ما يكمل هرزه ولي
0: رحت هرزه ولي
1: هراي قلت
0: لك هرزه ولي بلي انا ون لا فاتل عبك
1: شنو الحموت انت ولي اذا ولعه وزحت عن قبوه
0: هيك بنات بعيده هيك انه فين انت اللي انت
1: انا لا عندي وين ما كنت بعد حكي
0: تيس حقتي دحاك اكو نوال ادي اري امين فيوا ادي خات بكره تحنت وبغير كانت كي امي
1: اي تتجاوب بين المري كيف هم ما تعلن
0: اي فالون لبام باكم كي
1: تحشوا
0: كاش العي من فريخي كاب سبيتي يقولوا هو سب لو انت هيك بالمسلك كان زابينو زنبر ويك احن زابينو سرح انا خبزت قبر انا بلاي جهل نحوض نمو اقناطر اقناطر اقناطر
1: انت تروح بين ودي يا ام بس عايش بيت انا غيري يدور زب عصو
0: سبايك ملخ سبيتن كعين لخن كتب المركز اللي انت قالو
1: انت حداكم
0: ما قلت نقو
1: يخدننا
0: تي سما انا قلت يقربني تاع قدخي
1: كم افكم يقرا اللي انت ذكري
0: الم ولين برخت قالي لباماتي اب حضارنا يا حمقاني
1: وي نفعك عين خمت الدفن في الناس سوون يبلل به قمن تمر يومن وليدك اتحقشنا قد زبلنا على الستة نحلف الترسون كل اول وين ادي انت الدسا زبل عوب العوي اذا مسنا قلون قرطي من ما ينسى كان سحقوز لبراسي انا نوع ويقال نقر لنا اللحم عنك يسنفني كرر
0: يسنفني نيو
1: اي تدرو انا من لحماي لنرسم زكا بابرو دخاتات مخانا زل عقون زو قناتهم زر باسودكم يا تبه
0: انت اي مو بس هذا اي كل امين هو حرش قوم سفيحي كرام الاخل والعب وانا عنا لما انت سوقنا الضي لبنا
1: وا قزم زي هابنا وقابلو
0: حقو عينا قزم درهينا يومينا
1: اسمو مزنا حالنا ازا نقربو ود حاوبو قيز انا قريفو افتي قزا اتاو خينا مالو
0: اي مرسو
1: قريز انا ما تيقو لتسمع لسو عالم يكاقيو
0: حن ألم ولي نيحة وباقة ورو تباين نايبا على البيتان تبو قيرات وي
1: برختوني تسألو خينا مبرها سألوا
0: ترحاس أي تقابل يوم بزرابا أنا اللي فلطة تحقا من الله واني زندك تير
1: با بحنا تقول وزن ما قلت لحان حانت ما عدزي لحنا أهم أبا حفتم يقول بمكرو الشمس الوقت اللي نسمز فاتو وقت فاتتلل إنه تقابل زاتت شغره
0: أما حرق لكم اتأمن لكم هدو ما يلاحك
1: أي فالو سداب عليك مسكرون ديو إيمتي لعب أني بالله
0: كريم وعيت أميز وعي عرق أثمر جهرات علينا يكونوا ممدالو ده حركة نحن نزلنا كقبري نحن نزلنا كمسهلها نبوري أبدأ نفس كما يجب تحاب في يوم كالكم قطبي وين
1: أما نسهم تقلوا وقت تقلي نسهم تفاتوا وقت فاتوا زي اللي تتقبرس سبقي كما
0: أي فالو هما نجار أكبر تخاق داري وين كبر تطرر وين
1: إني قلت أنت حالي من نعم أنا خير لك فريح عند عدل
0: وحاجة خمت فيه إذا نجار زي قدا من طوات يعنى عنا تلك منا حج خاطر يا زي ندك أخي بعافن قدام كيو فتن تقال فيه وين نفعي حامق الشس فمالي سنا سوخي كوننا حماء بعد حماء سباي وي بعد حماء سبيتي كسكلات نسق الخاط حق انت بيزا وداي في ام السوق وانا تبع اسكي اطلي كيف ندك خا نعمكم هو هزنا ما تطن قبل وي
1: وزن صوت دكنا جرس غير السالدتن كي ترغاغي تشوم تتفاني نكون زقولو اسفي لكم لبد لكم
0: انت لا عشت اليوم نحضر بقى التفانن وي من نفعك بحضر كان كردا مال ما عشت اليوم
1: أما معركة حجر خاصة خلّك؟
0: أنتي إذا يوم نعش يوم إتراف من الصوم نحنا بيدر كمنا لينا هو ده حركة زربان صحيح عين من قدمي خايت بريو قدنا يلقى عروطة بعم خاطئنا وبريو هيدا الله خلّك من ده
1: حرّي واي أنا وني المدّقو
2: حتى أنت ساجل
1: مخرتي
2: ده حاجه فيكم ده حاجه فيكم
1: ده حاجه فيكم
2: أنت مهرت
1: ييه
2: تما لبات مو تفانينا
1: كرم تفانينا كل أخي مسكت
2: زي رسعك زي صوع خير وين صوع مري
3: أبوي
2: رسعك هيك هو
3: وسني له كل عقد بنتها عقد مسرات بينا
1: شوفها سوينا هنا مزينا
4: موسى يا حمد يا ንጉሴ
2: ኣጎይጣዕመ
4: ባርስተፀኒሐ
2: ፀኒሐ ተይካለ
5: خيو تحاول تخدم كبره له
6: انا صغيره

0: حجها اسمع سمعي فتها حجنا احنا قزياب اللي قاعد قطع انا نقرت عشان انتيتا سمعت رحاس سمعي هاتك ندادانيا هي سمعتها بحيلة
1: واي انت محاوظ مني مسؤول انا لأموني ما تبوى وقت حالي لأموني
0: ازموز وانا باسا بخلكم الله شنجي دلو عاسب لك كرب لك تقاب اخوها يا اخوها حاكي بدي ها وف
1: واي
0: واي واي واي يا كاتي نفتا عن هذا الشيء عندما اتي صباح عودي خودي يا مقعد ها حس كام ساكي بوعي مزاي
2: اظني اتصاكي العافية حزنون
0: تغاد بدرار بدرار بابا من بتروحي لك
2: وقالوا حليف هاندي انا
0: انت تعودي عودي هذي كله
2: قبرو تقدمك
1: حقهم
2: في حرصة ما حقوا أسبرة فنقدم أعطي كفضل فنقدم أسفري مساتي البغنيات وحرائي لي
0: أنت أنا أحوي على اللي تبلو أنا أحوي على بوري تبلو
2: هاي تقلم
0: تنا بلو قبص قبل ما تحر حاو تبال على تقوي البر أنت هاي كثيرا لك أسغى تنبح تتقوي سوبو تقع عربك مصوب تحقفك من ملعك
1: حفوي ترى زي أمركم حما أخزارك
0: هاي مزي نحما أخزارك حماق عايز زارني أبو حماق مسكونة قلت حماق ما زار.
1: أنتم سنذكر لكم حماق عايز زار. وا زوج هاي اللي نحاولون كا مع طبيك سن وغمي بعد خش كل خمر مع حماق.
0: أنت حولنا سبير نان تعيش. بس
1: خير. واي.
2: مبروك.
1: اسمع.
2: حولنا فنا عن إنسانك نحاكو يطلعنا. تلي دكتور. واي. مش سلايت بعد. عن إنسانك سام من عبرنا بحالي. طب أنا قلت يعرينا ينبقاس استعرقنا خير.
0: تايل انت عسني يعني اي تعسني مسخاتني قاعد مسخات غير ما وبعسرتي باس حي
1: اي
0: وين ما قوت قبل ما تحوت بلا لا تقول مرتين يا ما تقبري ها
1: حوي قوم بصح تقاقيكم كم استمعت لينا وركم
0: هاي ما زين يا بتاقي كم بغي مع سيك بس كبرزي خلي جيت وعيد اي
1: وي هو
2: بتانا لازم قلاوتو سخرانك
0: انا قلاوت انا سنقلاوت
1: انتم سيناز بيهلكم حما عايز تزاروا زو هاي خمطنيكم ما عاد تخيبون تزاروا بجي خليكم سبتغات
0: يسمع يسمع حكي فلي سمعي صباح من السوائك تنس نسيوكم
1: عاد تزاوي
0: كذا في الزارة مني عزارة مني قبروا لي عيد الندى لا أخي تقولوا ها قبروا تصريف نادات غزا غزا مستيبوا خلت قبروا مع السفيني وين هاي يا ناس
1: نزل بلو
0: وين
1: شفت
0: أنت حرق تاني في التاخر تقني يا أسكي
1: أنتم كده لنا بجي
3: أنت حرق فرس برجر وزر
1: انزعلوا ده ايه حيدا عملنا
4: ويه
1: بلي يا ابو
4: ካብ ባእሲ ዝርከብ ፍረ ወናሓት የለን
0: ግን ኣነ ተፀሪፈ መሰኻኽሪ ኣለውኒ እንዳዳኛ ክውፅ
2: እንታ ዝ እንደ ትፀልእ ዘለኹ እንታ ገረ ዝሄር ወለይ ንስኻትኩም ስካ ኣሕዋት እወ ንሕና ምስ ክንደይ ጓኖት ነገር እናገሎ ኢና ካብ ነገር ክንሃድ ንውዕ ዘለና
0: ኣበ በረ ተስፋለት ፀሊም እዩ ዘሎ ኣነ ስኹም ኮይቱ ብሂል እዮ በሪ በዚ ደቦላ ገረ
1: ገረ ዝገር ክንደይ ተሓስብ
0: ታኸም ከምኡ ንክፀርፈ ንከለኩም ከምኡ ይሰመድ ግሪ
2: ኣብ ውሽጢ ትንሕዛ ጓል
0: ዋይ
2: እንታይ ኢሉ ፀሪፍካ እንታ ገረ ዝሄር
0: እንዳ ሕቡ ሓግዘና ኸይብልዎስ እዘን ኩለና ሓኸለዎ እንታይ ደግዚሞምን እዮም ኢሉ ፀሪፍኒ
2: እሞ ነዛ ነብስኻ ከም ኣትብል ኢልካ ትጥርጥራ
0: እሞ ተስፋለት ኢሉኒ
2: እንታ ገረ ዝሄር ከነመስገነካ እናውዓልና እዚ ኩሉ እናገበርካልና ዝፀርፊ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ
0: እንታ ግዚሞም ንክብልከ ሰሚዕኹም
2: ተበልካ ስሓቅኻ ታይ ደግዚምና ካይና ሓቁ መልኩ ካብኡ ተረፈ ከዓ እቶም ከምዚ ኢሉ ዘሎ ሰባት ከዓ ተጋግኦም ኣለዉ
0: እሞ ኢሉ እንብለኩም ኣለዉ
2: ኣታ ገረ ዘይሩ ውይ ንዓግደፍ ተዓረፍ ንኩሉ ገዳዲፍካ እንድ ዝብልካ ዘሎ
0: ድሓ ብዘይገበርክዎ ኣፀሊሙ ንሱ ክፍቶ ኣነ ክፅላዕ ሒኹ እንዲ ድብል ዘሎ ሎሚ ጎድፎ ፅባሕ ይገድፎ ኣይትድኩም
2: ድሓን ድሓን ገረ ዘይሩ ውይ ሕጂ ጎቦ ዝኩካንካ ዘለካ ድሓንቲ እናወፅካ ፅባሕ ዝፅልካ ሄደ ዳ ኣይትሕመኒ ትብሎኒ ኢኻ ማሓረኒ ኢኻ ትብሎ እወ
4: ገረዝ ገይር ፀሊሙ ረረግጭ ንምሕረኻ ኣነ ከዓ ብዛእክል እዛ ዓይነ ክርኦ ፀሊየ ኒ
2: ካልእ ዳ
4: ባሕሪ ከለኹ ካብ ዓዲ ዝመፅእ ሰብ ደውጊኒ ኣነቅሓኒ እንተልኮ ንዓይ የብለይ ኒኢሉ ንወዲ ሓውቁግን ብድሕሪ ይነቅሕኒ ኣነቅሕዎ እዚኣ ድሞትሎ
2: እሞ በዚ ዚ ክሳብ ከመዓልካ ዘካላልን
4: ምኻሉ ፈሊዎ ሕገድዎ ኣብ ኣፉት ረኽቦ
2: ሕራይ በዚ ዘረባ እዚ እንተደ ኮይኑ ድኣ ከመይ ኢልካ ንኣለም ንስኺ ምስ ደቂኽን ኣብኣቶም ግርቲ ተንከስ ክፈይሰብ
4: ሕጂ እውን ንሓዋር ጉእብን ሓቐልና ኣይንኸዶን እዩ ኣብኡ ክግ ንገርዎ
0: ተረፍ ዘረባ ሰልዓግሮ
2: ንዓሞሳለስ ወደይ ኩሉ ነገር ገዳዲፍካ እዩ እምበር ጠራሪፍካ ኣይኮነን ዳሓር ከዓ ክፀባጥ እንድሕር ኮንካ ኩሉና ጎደሎ ስፍር እንዳ ኣለና እንታ ገረ ዝየር ወለይ ሕጂ ከዓ ድሓን መዓልቲ ገርና ክንላዘብ እንተኾነ ናብ ደቁ ኹን ከይሓልፍ ግን ናብኣቶም ገፅኪ ኣይትኸይዲ ምባል እዚ ኣግደፋ
4: ሕጂ እውን ንሓዋሩ ኣይጎድፈን እዩ ሎማ
2: ተሓንበል እንታይ ግብር መስለካ ዛወተይ ምርክቲ ብፀኒ ገዛ ኣብ ገዛ ክንላዘብ ኢና ወይ ፅባሕ ምፀኒ ኢኻ ንገዛ
4: ኣራይ ብሩኽ መዓልቲ
2: ብሩኽ መዓልቲ
5: ካዓሳይ ወደይ ከመ ኢልካ ርፊትካ
6: መስገኖ
5: ርኢኻዮ ኣብ ገዛ ኮንካ ምስ ቆልዓ ሰበይቲ ዘረባይ ጥዑምን እዩ ኢልየ ዝተዳርኹካ
6: ሓቁኹም ሓቁኹም ሓቁኹም ኣብ ዝብሕት ኢልካ ሓይሽወት
5: ንስኻ እንታይ ስኢካ እንታይ ሰኣንካ ኣለካ
6: ታክሰ እንዳ ሳላ ርሑሳት ወለዲ እንታይ ስኢነ
5: ብሓቂ ብሓቂ ሳላ ርሑሳት ወለዲ ወይ ኣሃ ደንበ ሙልዓት ኣጣል መፈር ሙሉእ ሰለስተ ፅምዲ ብዑር ሙሉእ ዓዲ ዝመረቓ በቕልን ሰለስተ ዕድጉን ኣለውሃ
6: ወለውኒ ኣለውን ወ
5: እንታይ እሞ ዓደ መወዳእታ የብሉን
6: ገረ እግዚኣብሔር ወደይ
5: ሓሙ ይረኸብካ
6: ዋዕ
5: ጠባዮም እኳ ብዙሕቶ ወዳእ ኣይኮ ሃበኒ ኢልካ ምልማንሞ ይፈጥዋን ምስ ሰብካ ተመሳሲሎም ኣይኮንወል

0: هي
1: أتي مايك تقبليها بس ربع تقبليها
0: سكي بس لا سكي
1: بيه بيه لا
0: بجزاي بحني غداك واي بالي هاي مانجي
1: سو بالسكي
0: وا مس حمات كده مش سكي سكي سكي رزقي هربا وا أري ممكن مهرم حشان انت دي واي كم مهرم تزغفنا عنها انت دي تمارو كلو معد قصو حياتي روغي هرعي مشيت ماتي ما عاد انتقرب كل طعم اللعب مني انت ايبا كده كاد الكوخة نسخ من عبوه انت علاقات الاخير مرتو ودولو اليخم يلني نخوه بنا يسيدي ورسيبا لعن مسار معلو نورا خوط قوي خروف كم تاري جيبو بها زيادة ما هاهي ما يولي
2: اتزا انت ما بك حباين مسوح نسوح نسوح نسوح نسوح نسوح نسوح نسوح
0: كله تباين لدي ديو نسوح تتيناني كم تاري غير بغير حق ايدايا
2: جرز جرز صلو خيل مغير
0: نسو دا عصيين بارخ ابدو قبو بغين تده
2: أم حجينا أنت يخبو بها
0: نايلو مسبينيو نايلو مسبيني قالي تسعيبوه وين
1: كما هذا مسبيني وعيك
0: عفلتكو قنا لو من قوخو تنكلوسي بابا خوارة تكونكون واحد مرعنا بيك عسايد يوم يدن واسي
2: وا انت خدفر لأو حسبه
1: سوق سكبالي دقار رابع لو فلت
2: سوق اللوجة أبيك عسايد قزانا ما قوي يومين مسكلا فيها بنوي حقابك
1: انتي كم تقبل؟
2: نجلس جراشكو
1: كم يبقى حلمي انتي؟ نسهر عايز تقرا بعيد بحلمي
2: ثم انها سلح النابلي هنا جراشكو خلي حدا الوالي قتلو
1: ودي ودي عايز تقريو اب حدا ردي وانا في السبيل وي تصبونا تكون في
2: وحش انا ما خلصت بقلي وين انا؟ انا هني اللي بقى وبقلي الناس اللي عاصيها النبي
1: نغرو
2: كان اي كان اي
1: انتي كبل
2: وا انتي تعرف

0: نعناي دو خلتينا خلتينا نعناي نعناي اجو ما يتبهين بلو
1: اي هو
0: هذا
1: اسكي